0: لأن فن عنده قصة تستاهل تسمعها. الراديو هو برنامج استديو 4 يوم الخميس الساعة 7 المساء المشهر وبتبدأ حكاية ناخد دولة عالم سعودية نقول لكم طار الجنات أخبار فن وفناني شو ركز وكشوف حوالي الدراما منع معكم أعراض أصالة الفن بكل ألوانه كل هذا أكثر ضمن برنامجكم الفني 7 معي لياتراني نص الإعادة يوم مع الساعة 1 الظهر على راديو عنك
1: Are listening to Anawa M 27.9.

لقيتيوما منشين خبخ بتخسرن روخي انشوق لقاتخ انشوق لقاتخ.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شو

مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة وأحد مبارك على الجميع.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: شقوتشي بوين شقه.
1: يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقه.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

قدم توخن هويا برختا كل شمانا وخزيانا لبرس قال العنكا وراديو ذبذبة الشوا وتشي بوين شوا طلب اختالو خن يوما مليام بير طاو يوماتا بسيمة وصباح الخير والحب والأمل والتفاؤل لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا. نتمنى لكم يا رب في هذا الأحد المبارك أن يكون يوم مليان بالصحة والسعادة والطاقة الإيجابية والروح الرياضية. وعلينا دائما أن نتذكر مجرد ما أنت تقعد هذا اليوم وهذا الصباح والله يضع فيك النفس تكون شاكر لله على كل يوم. أكيد بعد الضيق أكو هناك فرج وبعد الحزن هناك ابتسامة. فقط دائما لازم تكون أنت من الداخل سعيد ودائما تتأمل وتفكر بأنه الحياة زائلة فخليك مبتسم.

بالتأكيد طبعاً أحب أصبح على كل مشاهدينا حالياً اللي دا يتابعونا على البث اللايف وكل من دا يسمعنا من خلال الراديو. صباح الخير لمخرجنا سان، وصباح الخير لكل أكيد من دا يشاهدني حالياً من أصدقائي، وصباح الخير للغايب الحاضر يوسف اللي دائماً أكيد يتابعنا رغم أنه هو ما موجود. واليوم حقيقة الموضوع بالنسبة يمكن إلي وللكثير يعني من المشاهدين المهتمين بالرياضة راح يكونون مستمتعين بحلقة اليوم. حقيقة أعتقد أنه الرياضة أصبحت هي فد جزء من الحياة مهم جدا، وما يعرف قيمة الشيء الشخص أكيد إلا يكون هو مجرب هذا الشيء. الرياضة شقد ما راح نتكلم عنها ما راح نوصفها بصراحة، لأنه فعلا كما يحتاج الإنسان إلى الغذاء والماء فراح يحتاج أيضا إلى الرياضة، وراح نتكلم اليوم عن هذا الموضوع بشكل مفصل أكيد ويا الكابتن اللي راح يكون ضيفنا فيما بعد. فمحورنا اليوم يقول كيف ممكن أن تؤثر الرياضة على أسلوب الحياة، وهل نحن نمارس الرياضة فعلا بشكل صحيح؟ لأنه الأغلبية يعرف أنه اليوم في صالات الجيم الكثير يذهبون إلى هناك، ولكن هل الجميع يمارسون الرياضة بشكل صحيح، أم ممكن أنه تعكس عليهم بنتائج عكسية وقد تكون مؤذية في نفس الوقت؟ أيضا تقدرون تشاركونا آراءكم من خلال اتصالكم على أرقام الهواتف كورك 0750 380 0033 وآسيا سيل 0773 080 0033، وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجواز فأكيد عندنا جائزة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: اتصال. له صباح الخير.
1: صباح النور دخيتون.
0: يا بشينا فرهاد صباح الورد، ما اخباروخ؟
1: اخباروخ صحتوخ؟
0: والله هو يا الحمد لله آية تمام النوخ.
1: الحمد لله بس امتحن جاويوخ.
0: يلا ان شاء الله هرها وهاوتون يا لون ما تنخلص الامتحانات لو بعد.
1: والله لا لا انا في الزور اول وثالث ابتدائي خلص
0: لي. اوكي.
1: وفيشن اخرت اول متوسط ثلاثة مخن مخلصات في
0: برخة. اوكي.
1: وتي اخرت وزاري خمسة وستي برخة مخلصة.
0: اوكي حلو، يلا ان شاء الله يا ربي قاود نجاح وموفقية طالت كله
1: يعني خمسة وستي برخة كله باي خليصة.
0: يلا جيد جيد. ده هالبوخ نخالص هل تتخلصي. يلا الحمد لله ان شاء الله يا ربي، بس انا نجحي اي ثمر بج مهمي لمن كل جهوة يعني جهوة
1: ان شاء الله ان شاء الله للجميع كل علم نجح.
0: امين عزيزي امين. اذا فرهاد كيف ما حكيتي مخكم القاود راستو تايت اول من ديك اهتمام اطلق قاود رياضة يعني؟ لا
1: انا صراحة كنا غير انا حسكود نود الرياضة
0: حسكودت بس لك كودت.
1: إيه والله يعني قاعد أمي وذ رياضة يعني كمان جاني تشجيع عازم مثلا قاعة أو أي أو بري بس إن بس ما إلى قمت أنبلن.
0: أها يعني
1: بس ما جاي زلي قاعة زلي ما جاي قاعة ولا مستمر صراحة
0: يعني.
1: وحديقة ما حديقة كازني حديقة ميلان كازم مثلا كنت ما أريد خلق كازم بس الخطر بس عارف دقيقة.
0: أوكي.
1: إيه بس من فيش المجبور بخجاتة كازم يعني بدنا جاني مجبور كازن
0: يعني. اذا عاد بس مشكلته اوكي مشكلته ميله يعني مشكلته بس انه آيتك شعرت انه خقصه مغت له يعني كسل مرأة مرغلي ودائما من نوع عندك مشجع الجانب
1: ايه يعني ايه يعني لتي مثلا
0: استمراريه
1: استمرار ودنا ليه مثلا مو دوام باو مجبور ازن الدوام يوميه لكازن يعني يوم بازن يوم لكازن فتمان ازن يوم مثلا فارق او مندي تخ ويرخى كل خ من مثلا خمس دقائق بازن يعني لكازن وصل
0: دقائق صح صحيح
1: ايه كازن حديقه دا جو بالسيمة لحديقه بس مرات يعني بالاسبوع مره بروح شفخة اربع دقائق
0: صافقه اي كازن. جيد جيد يعني على الاقل المهم هاويلخ يعني حركه نوعا ما يعني انه لا
1: انا بجانب خشيت سيارتي
0: صح
1: يعني كل يوم اجي بسياده سياره الحاكم نحط الله لي ثمن نقدر نطلع بها من الامتحان
0: بالضبط خاصه السائق يعني مشكله لسائق اكثر يمكن عرضه لطالد مشاكل
1: لا بس انا كل السواق مشكله كبار يا ابو يعني من مرمى ومن خاص ومن اقلاته
0: بالضبط بالضبط
1: عقليا مثلا عقليا ماري ريش ماري
0: صح
1: يعني السياره مربوخ دمار الى دمار
0: بالضبط بالضبط
1: توتيلا كل توتيلا خاصه مثلا زاد الكواسه خارجي مثلا ما طلناش الكواسه خارجي ساعات بيت السياره لتي ساعه
0: بالضبط.
1: انا ما اخذ ني خاني خفسن يعني بس ني خاني خا
0: حلو
1: ما قد يبي بس نصر دقيقة ربع ساعة تي دقيقة
0: جيد
1: ساعة أربع دقيقة بس ما قد يبي بس
0: كبيرة هويلة كبيرة هويلة
1: مرات قمت أنبل لك بس مزاكي بأن امتحانات خلصي ودني جدول لازم يعني بالضبط. لازم مجبورين بس لازم
0: حلو حلو حلو يلا يعني إن شاء الله
1: بعدين بأثري إلا بعدين كل بأثري من كوليسترول من سكر من ضغط من أقلاثة بعدين ماري بنشلك بباسي خاصك ماري
0: صح
1: إجارة أخي أي والله فرياضة مهمة أنا قيد كبيرة تبر ما شاء
0: جيد جيد
1: بس أنا لي وفق منها
0: ليلة مشكلة ليلة مشكلة هربا والأخت يعني خوقت
1: قرخشة لا ده امتحانات خاصة داخل قبل قولي مرخص امتحانات فيش إنه يعني متواجد البيت يبي موتوني بيه مخصعة فازن حديقة وباسل عادي خش بسبب السلسلة
0: ليه ما يكفي
1: ليه شغل الناشئات القاعة قاعة حديثة لا أنا حديث زي بتاع الصراحة
0: أي
1: جهاز فيها غير الجهاز بس ترسلنا في شارع
0: اوكي اوكي عزيزي
1: وسلامي طالت كابتن
0: هاوت بسيمة شكرا تحيات طالخم عزيزي شكرا لمخبر
1: تحيات طالخم
0: بشينا بشينا بشينا مع السلامة مع السلامة

0: نقول صباح الخير للي قاعد. ألو صباح الخير. صباح. يا هلا بريحاب، صباح الورد، شلونك انتي؟
1: الحمد لله زينة، انتي شلونكي؟
0: انا منيحة. اذا انتي منيحة
1: انا الحمد لله زينة منيحة ورجعت الى
0: ها واخيرا الحمد لله على السلامة.
1: حبيبي اشكركي.
0: شلون كانت الجولة ببغداد؟
1: هيك على المعاملات انا رحت.
0: اوكي، عفينا من المعاملات. شوفي انا ما اريد تجيبي لي طار الازدحام.
1: السبب الرئيسي انا رحت على المعاملات ولو كل ده ما صارت. ورجعت الحمد لله والشكر، شفت بيت بنتي الاولاد، قعدنا طلعنا، يعني غيرت شويه جو.
0: كلش زين كلش زين، يلا مو مشكله ان شاء الله، بلكي على المره الجايه راح تضبط، بلكي اجي وياك ما تعرفين.
1: الوادي يلا
0: اشوف فرنسا الحلو هسه، يمكن صاير اطول من عندي مو.
1: حقول
0: هاي مس مريم
1: اقلكي خليكي جوا ابطول.
0: حبيبي الله يخلي ان شاء الله يا ربي. هاي اذا يتذكرني بس لا يتذكرني متاكده.
1: هو بده يتذكر وما يتذكر، ده يتذكر هو.
0: اوكي حبيبي الله يخليه يا رب.
1: هسه عنده سادس هسه.
0: سادس ما شاء الله. ما شاء الله والله كبرنا.
1: انا بعد كنون صغيري.
0: والله افرح.
1: صرتي معلمه بالراهبات، انت صغيره كنت كثير.
0: ايه هسه بعدني صغيره مو.
1: طبعا صغيره وكتكوته وحلوه.
0: حبيبي الله يسلمك، هذا من ذوقك حبيبتي، تسلمي لي حياتي. احب اسمع رايك، تفضلي عزيزتي.
1: طبعا اكيد الرياضه ممارستها بشكل صحيح ومنتظم طبعا تاثر كلش بقوة على أسلوب الحياة. من الناحية النفسية، جسدية، روحية، تقوي القلب، تحسن الصحة، تزيد النشاط طبعا. بعدين تقلل السمنة، أهم شيء السمنة تقللها.
0: هو المشكلة النسوان عندهم مشكلة السمنة، هاي أهم شيء.
1: وترفع المناعة أكيد. خاصة إذا بجو أكسجين نقي، وتحسن الحالة الصحية النفسية قصدي، تخفف من التوتر، القلق، الاكتئاب.
0: أنت تتمشين رحاب؟ تتمشين؟
1: أنا أحب المشي، أحب المشي.
0: حلو.
1: لأن ما أقدر أروح مثلا أسجل جيم وهاي الألعاب القوية، خاف تأثر على ظهري لأن عندي انزلاق أنا.
0: أوكي.
1: شيء اللي المشي تقريبا يومية، أنا أمشي من ربع ساعة إلى نص ساعة. مشي
0: حلو. طبعا موضوع الانزلاق راح نحكي ويا الكابتن بي، لأنه شوفي برغم أنه هي مشكلة ولكن أيضا لها حلول. يعني أكو رياضات معينة لازم الشخص يعني يسويها، أكيد ما راح تكون مثل اللي يشيلون الأثقال، وهاي بنفس الوقت هي تساعد أنه ممكن تخفف من أعراض الانزلاق، إذا كان سباحة أو كانت تمارين معينة راح نتكلم عنها فيما بعد.
1: تمام صح، وأنا وصفوا لي السباحة وشلون السباحة، أطف وأرجع لي ورا، مشي لي ورا بالماي بشكل يعني شلون خلفي مو للأمام.
0: بالضبط. جميل،
1: وصفوا لي يعني كطبيبة وصفت لي.
0: تمام حبيبتي رحاب، أشكرك على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد.
1: حبيبي وأحد مبارك عليكم وعلى الجميع حبيبي. وعلى مخرجنا الغالي
0: الله يسلمك حبيبتي. تحياتي ألج عزيزتي، تحياتنا ألج. مع السلامة عيوني، مع السلامة. طبعا أكيد متابعين وياكم مشاهدينا ومستمعينا ومستمرين في فقراتنا، وننتقل الآن إلى أولى فقراتنا وهي حالة الطقس.

أربيل درجات الحرارة العظمى سوف تكون 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء ربيعية ومعتدلة مع طقس لطيف. دهوك العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مستمر ومائل إلى البرودة قليلا. السليمانية 27 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء معتدلة مع غيوم خفيفة. كركوك العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية، حيث ستكون الأجواء دافئة نسبيا نهارا ومعتدلة مساء. الموصل العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس ربيعي جميل وصحو أغلب ساعات اليوم. بغداد العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء حارة نسبية ومعتدلة ليلا. وأخيرا البصرة 37 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار ومشمس نهارا ودافئ مع رطوبة أوضح خلال الليل.

0: ويانا اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير شونكي.
0: يا صباح الورد وفاء. يا اهلين.
1: مري اخبارك احد مبارك
0: حبيبي؟ انا منيحه، انت شونكي اخبارك؟
1: الحمد لله زينه.
0: ان شاء الله دائما زينه. احد مبارك عليك حبيبتي.
1: شكرا شكرا امري جميع تسلمين يوم.
0: الله يسلمك. اسمعك عزيزتي تفضلي.
1: صدقي بصراحة الرياضة يعني ممارستها كثير يعني مفيدة ومهمة لازم يعني. شكرا شكرا أمري جميع تسلمين يوم.
0: الله يسلمك. أسمعك عزيزتي تفضلي.
1: صدقي بصراحة الرياضة يعني ممارستها كثير يعني مفيدة ومهمة لازم يعني. بس إحنا يعني همنا

0: نقول يعني فوق الستين. صدقيني أني شفت بالجيم يعني بأمريكا نساء بعمر السبعين دي يتمرنون يعني صحة بومبا عال. ما لها علاقة الرياضة, ما لها علاقة بالعمر نهائيا. حتى لو تروحين تمشين على الجهاز شوية تسوين حركات خفيفة, بس قولي جزء أنا تنبل شوية. شوف ضحكة, هاي الضحكة الطويلة الله يديمها يعني ما لها تصدق. مو إحنا ننطي أعذار نفسنا مثلا من شغلة ما عدنا خلقها بصراحة, صح ولا؟
1: أنا أشوف
0: المنزل
1: يعني أسهل لي.
0: أوه شفتي شو؟
1: لا من أفعل على الدغش
0: أنهج,
1: ولهذا السبب
0: أخذ
1: عمار في الرياضة.
0: مو هو مع العلم هاي عكسية ها, يعني تدرين شنو؟ لو تعودين جسمك على المشي والرياضة حتى هاي الأعراض ما تجيك يعني من وقت أصلا, هاي سببها أصلا عدم الحركة, عرفتي شو؟
1: لا أمشي كثير, امشي يوميا ساعه ونص, امشي يوميا
0: زين
1: لازم بالمنطقه جاي. بالمنطقه افطر اطلع خارج المنطقه مرات, بس ساعه ونص لازم امشي يوميا.
0: جيد, اذا هيك هم جيد هم زين. بس طبيعه النظام الغذائي عندك, طبيعه النظام الغذائي
1: صدقي مرات اشتهي اكل مرات ما اكل
0: باكه
1: مرات كبير مزعوجين ما نشتهي ناكل.
0: اوكي
1: والله المشكلة.
0: المشكلة إذا أكو كبي وباتشا وضلمة وهو.
1: طيب بس إلى المعدة ما تسحقون.
0: لا حبيبتي الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله طولة العمر يا ربي عزيز.
1: ما تقدرين تأكلين بس ما تقدرين تأكلين إيش تعملين؟
0: هي هاي المشكلة. بس تشت يلا المهم حتى يعني حاسة الشم هم تشبع. لا حبيبتي الله ينطيك إن شاء الله الصحة والعمر قلبي. نشكر الله, نشكر الله
1: حبيبي الله على كل حال عمري.
0: آمين حبيبي, فرح أسمع صوتك, تحياتي إليك
1: حبيبي. تسلمين عمري, الله يحفظك
0: حبيبي, مع السلامة عمري, شكرا, باي باي.

0: ويانا اتصال. له صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: يا صباح الورد نور، اهلين، شلونك؟
1: الحمد لله انا بخير، انت شلونك؟
0: انا زينه حبيبتي، اذا انت زينه
1: حياتي انا زينه، من اسمع صوتي يصير اكثر زينه
0: حبيبي. الله يسلمك ان شاء الله دائما يا رب.
1: شكرا حياتي، ربي يحفظكم
0: حبيبتي.
1: احد مبارك عليكم،
0: عليك وعلى الجميع يا رب.
1: امين يا ربي.
0: تفضلي انطلقي. نور ما يحتاج لك رياضة، مو رشيقة.
1: عفية، أنا بصراحة ما عندي معلومات عن الرياضة، لأن أنا في حياتي ما أعمل رياضة.
0: أها أوكي.
1: فما عندي معلومات عن الرياضة.
0: حلو زين، بس
1: أنا ضعيفة ما أحتاج أكل وما أسمن أصلا.
0: أي أنا ملاحظة هذا الشيء، بس تعرفين شنو؟ يعني همين أحيانا الضعف مو دائما يكون هو علامة للصحة، تعرفين هذا الشيء مو؟ يعني ممكن صح. واحد يكون ضعيف عنده مثلا نسبة الدهون أو الكوليسترول أعلى من واحد يمكن سمين، حسب نوعية الأكل صح. والجسم والهرمونات وما إلى آخره. فأنت نهائيا صح. طيب إذا ما رحتي للجيم ما تتمشي مثلا باليوم شيء؟
1: شوفي أنا بصراحة هواية دا أتحرك.
0: أوكي.
1: دا أتحرك يعني أطلع أتمشى هواية يعني بصراحة. مشي يعني مثلاً هسه حالياً هاي سنة كاملة أنا دا أتمشى من مدرستي إلى روضة بنتي كلها بالمشي، أروح أخذها.
0: زين.
1: والله. فهاي المشي كله يفيدني يعني أعتبرها رياضة. شغل البيت، الحركة، نصعد وننزل بالدراج، هاي كلها تعتبر رياضة.
0: هاي مش تعتبر رياضة. أوكي.
1: تعتبر رياضة.
0: راح نحكي بيها بعدين.

0: أكيد يا الكابتن خلي شوف.
1: ما أحتاج أجيب.
0: أوكي حبيبتي يلا إن شاء الله دائما صحة وعافية.
1: طبعا يعني مو كل شيء مثلا سيارة يعني أنا أمشي وأتحرك
0: حلو حلو.
1: ما احتجت لحد الآن رياضة فبعدين الله كريم.
0: يلا سهلة إن شاء الله حبيبتي.
1: نشوف حلقتكم اليوم نستفاد من المعلومات.
0: حبيبتي شكرا لك ونتمنى لك نهار سعيد. تحياتي.
1: شكرا حياتي.
0: مع السلامة قلبي.

نبدأ أكيد مع مولود برج الحمل، يوم يحمل حركة سريعة وقرارات مهمة، وقد تحصل على فرصة لإثبات نفسك أمام الأشخاص الآخرين في محيط العمل. أما عاطفيا تميل للوضوح أكثر مع الشريك، وقد تنتهي حالة من التردد أو سوء الفهم قد حدثت بينكما سابقا. برج الثور، تشعر برغبة في الاستقرار وتنظيم أمورك المالية، وقد تنجح بإتمام عمل مؤجل كنت دائما تهرب منه، لكن الآن لا مجال للهروب بل واجه واقعك بعمل أفضل. أما عاطفيا أجواء دافئة ورومانسية وحديث جميل قد يعيد التقارب بينك وبين الحبيب. برج الجوزاء، يوم جيد للتواصل والاجتماعات، وقد يصلك خبر يفتح أمامك بابا جديدا في محيط العمل. أما عاطفيا لا تبالغ بتحليل تصرفات الطرف الآخر، فالأمور أبسط مما تتوقع، وكذلك أعطي مساحة للشريك لكي يعبر عن أفكاره تجاهك. برج السرطان، قد تواجه بعض الضغوط الخفيفة ولكنك قادر على تجاوزها بهدوئك المعتاد وتنظيمك الجيد في محيط العمل. أما عاطفيا تحتاج للاهتمام بنفسك أكثر وعدم ربط مزاجك بتصرفات الآخرين وخصوصا الشريك في حال كان متضايقا من شيء ما. برج الأسد، حضورك قوي وقد تلفت الانتباه بذكائك وثقتك، وقد تحقق كذلك خطوة مهمة في محيط العمل. أما عاطفيا أجواء جميلة ومفاجآت سارة أو رسالة قد تسعد قلبك من شخص عزيز عليك. برج العذراء، يوم مناسب للترتيب والتخطيط وأنهاء التفاصيل الدقيقة بنجاح، وخصوصا أنك تمتاز بالذكاء العالي وتستطيع أن تدير الأمور بنجاح. أما عاطفيا لا تجعل التفكير الزائد يفسد لحظة جميلة مع من تحب، فأنت بطبعك دقيق التفاصيل ولكن الشريك لا ينتظر منك ذلك. برج الميزان، سوف تنجح هذا اليوم في حل خلاف أو تقريب وجهات النظر داخل العمل وخصوصا بين الزملاء المتخاصمين، أو قد تحصل على فرصة عمل جديدة تفتح لك أبوابا جميلة. أما عاطفيا فرصة للتقارب وفتح صفحة أهدأ وأكثر راحة، خصوصا أن العلاقة بينك وبين الشريك كانت متوترة في الآونة الأخيرة. برج العقرب، حدثك قوي ويساعدك على اتخاذ قرار مهم في الوقت المناسب، فاستمر في ذلك وسوف تحصد على ثمار جهودك. أما عاطفيا مشاعر عميقة ولكنك تحتاج للتعبير عنها بوضوح أكبر، فدع الغموض وشارك الحبيب بكل ما تشعر به. برج القوس، يوم يحمل نشاطا وحماسا وربما فكرة جديدة تحقق لك تقدما جيدا، فهنيئا لك على هذا النجاح. أما عاطفيا هناك لقاء ممتع أو تواصل يعيد لك الحماس والتفاؤل من جديد، وخصوصا بعد فترة من الركود العاطفي. برج الجدي، تركيزك العالي سوف يساعدك اليوم على إنهاء مهمة كانت مستحيلة، وكذلك قد تكسب من خلالها على تقدير المحيطين،
أما عاطفياً تحتاج اليوم لبعض الهدوء والابتعاد عن النقاشات الحادة، وبدل الأفكار السلبية بأفكار إيجابية، وخصوصاً إذا كانت علاقتك متوترة نوعاً ما مع الشريك. برج الدلو، هناك تغييرات بسيطة ولكنها إيجابية جداً، وقد تبدأ بالتفكير بخطوة مختلفة لمستقبلك وسوف تنجح بها بشكل غير مسبوق. أما عاطفياً، يوم مناسب للمصارحة والتعبير عن مشاعرك الحقيقية، خصوصاً إذا كنت في خصام مع الشريك في الآونة الأخيرة، فذلك سوف يتيح لك فرصة حقيقية للتعبير عن محبتك. وختامها مع مولود برج الحوت، إبداعك في هذا اليوم سوف يكون واضحا جدا، وسوف تستطيع إيجاد بعض الحلول الذكية لمشاكل قديمة في محيط العمل. أما عاطفيا، سوف تعيش حالة من الحنين والرومانسية، وقد تقترب أكثر ممن تحب، وقد تتفاجأ بخبر جميل يفتح لك قلبك ويشرح لك صدره.

0: مليان اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الانوار اخت مريم.
0: يا صباح الورد. اهلين خالده، انت شلونك؟
1: الحمد لله نشكر الرب.
0: ان شاء الله دائما زينه.
1: امين امين. احد مبارك
0: حبيبتي عليك وعلى الجميع
1: ان شاء الله يا رب دائما على الجميع.
0: حبيبتي اسمعي
1: تفضلي. الموضوع على بالنسبه لموضوع لتحسين صحه الانسان يعني الرياضه. حلو، هي رياضه ماكو واحد ما يحب الرياضه. حلو يعني
0: اوكي،
1: يعني خاصه هسه انا عندي رياضه بالبيت، رياضه بسيطه بس المشي هذا لا يعني لازم بعد كل يوم مستمرين بالمشي.
0: اوكي، رحتي تروحين صاله رياضيه لو لا خالده؟
1: انا رحت وتركت لان انا عندي بس العاب خاصه كون عندي انزلاق ما كل رياضه.
0: اها اوكي اوكي اوكي.
1: إيه. محدده رياضه.
0: هذا الانزلاق مشكله معظم النسوان. خلينا نقول خطيه شرقيات بشكل عام او بشكل خاص، اصلا مو عام. لانه شنو خطية المرأة الشرقية؟ القنينة والدبة مال مي وما اعرف شنو، يعني ما شاء الله عمالة تشتغل حتى.
1: كل الامور تشتغلها يعني تصير هي دائما تاخذ دور الرجل والمرأة.
0: الحمد لله، اهم شيء تكونين بصحة وعافية.
1: امين ان شاء الله يا رب. طبعا
0: حبيبتي حبيبتي،
1: طبعا هي بالنسبة للرياضة حلو يعني تحافظ على صحة الإنسان، مثلا تشوفين تحافظ بالنسبة هي تنطي توازن للجسم، ونشوف بالنسبة اللي مارس الرياضة المدمنين على التدخين تشوفيني يقل من الاقتلاع بالتدخين يعني يحدد من الإصابة يعني إذا بالأمراض مثلا أمراض ضغط الدم، نشوف الرياضة تفيد خاصة الأمراض التاجية بالقلب والسكتات القلبية يعني أكون أنواع يعني مرض بالقلب تفيده يعني كلش الرياضة. بالنسبة يعني مثلا الأمراض أنا أشوف بالنسبة لحتى الأمراض النفسية تشوفين تفيد، ليش تفيد هي الرياضة عندما تتمارس بالنسبة هون يشوف ترفع هرمون السعادة وهرمون السعادة هذا راح ينطي طاقة للجسم ويفيد يعني جودة تحسين الحالة النفسية النوم. شوفينه دائما هرمون السعادة يفيد كل الأشياء بالجسم
0: أكيد، والرياضة هي يعني جزء مهم أنه تحفز هاي الهرمونات
1: طبعا. بالنسبة رياضة السباحة هي حلوة، اليوغا حلوة، أنا أحب رياضة اليوغا يعني يعني رياضة هادئة ما بيها عنف وتفيد الفكر يعني تقريبا أكثر. طبعا اعتياد هي رياضة لها نظام يعني احنا نقول انهم تلعبين رياضة شرب الماء عدم العنف بالرياضة يعني حتى يعني اعتيادي يمكن يعمل شد عضلي شد للجسم يعني رياضة قاسية اعتيادي ما تنغاد للجسم ما اي جسم يتقبل رياضة حسب الالعاب اللي يلعبها الانسان.
0: هاي أكيد كلها راح نتكلم ويا الكابتن عليها وراح نشوف أيضا شنو رأيك في هذا الخصوص. حبيبتي حبيبتي خالدة، شكرا لاتصالك حبيبتي. الله يسلمك.
1: تحياتي للكادر والمخرج.
0: شكرا حبيبي، تحياتنا إليك. مع السلامة عيوني، مع السلامة. طبعا أكيد راح ننتقل الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى التقرير اللي عدى كادر عنكاوا راديو حول موضوع الرياضة، وبعد راح يكون ضيفنا داخل استوديو حتى نتكلم بتفاصيل أكثر عن موضوع الرياضة. لم تعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي أو وسيلة لإنقاص الوزن، بل أصبحت أسلوب حياة ينعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان النفسية والجسدية. فمع ضغوط الحياة اليومية والتطور التكنولوجي الذي جعل الكثير من الناس يميلون إلى قلة الحركة، أصبحت ممارسة الرياضة ضرورة للحفاظ على التوازن الصحي والنفسي، حيث أن الرياضة تساعد الجسم على تحسين الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب، وكذلك تقلل من خطر الإصابة بأمراض عديدة كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. أما على الجانب النفسي فالرياضة تأثير كبير في تحسين المزاج والتخفيف من التوتر والقلق والاكتئاب، لأنها تحفز الجسم على إفراز هرمونات السعادة كالأندروفين والسيروتونين، كما تمنح الإنسان شعورا بالإنجاز وثقة بالنفس. ولا تقتصر فوائد الرياضة على فئة عمرية محددة، بل يحتاجها الأطفال والشباب والكبار على حد سواء.
2: بالنسبة لي رأيي الشخصي، لا أعتقد هي رياضة، فينا نقول هي مهمة، تمام؟ مهمة للناس اللي هي بينظرها مثلا إلى هدف أنه هي تحقق شكل مثلا شيب، أو مثلا تحقق هيل، يعني تكون عندها أكتر هيلسي، تمام، بالحياة. الرياضة في لها كذا هدف، تمام، حسب واحد. إذا هي واحدة من هدول الأهداف، هي من الأهداف اللي هو بيسعى لها، تمام، لازم يلعب رياضة. أما مثلا إذا واحدة هي مثلا شخص ما بيهتم لعب الشيب ولا بيهمه صحته، تمام، بيهمه بس مثلا مثلا إنه يقضي وقته بالشغل لحتى مثلا يصير هو يصير معه فلوس أكتر أو كذا، هذا شيء تاني، تمام. بس هي بالنهاية الرياضة في إلى جانب طبعا، والأكتر هو جانب إيجابي طالما أنت عم تلعبيها ضمن الحدود والليمت اللي جسم البني آدم بيتحملها. وأحيانا بتكون إلى مضار لما أنت بتطلعي أنت خارج هذا الإطار، بالناحية مثلا أنك بالأوزان أو أنك تتعاطي منشطات أو أي شيء هذه. فهي طبعا أكيد هي مفيدة، طبعا هي مفيدة وكتير نواحي، من نواحي النفسية والجسدية والصحية، تمام. بس بنفس الوقت لازم تكون بدون ستريس، يعني بدون ما أنت واحد هو مجبر أنه هو يلعبها. في ناس مثلا ما بتحب الرياضة، تمام، تنزل غصب عنها، تمام، إجباري، هذا الشيء ما بصير. لا، يعني أنت بتكون بالفعل أنت حابة لهذا الشيء وعم تعمله، أنت ما بدك شيء، أنت بالنهاية تجي تعمل رياضة وأنت ستريس بأنك أنت ما لك رايدة، بس أنه تمام.
0: أنت يعني مع أو ضد مقولة بأنه الرياضة أو شخص رياضي عادة يكون أكثر نفسيا مرتاح وتحسه أكثر فرفوش وفريش من الشخص العادي؟
2: طبعا طبعا، إذا كان هو عم يساوي هذا الشيء وعم يحس أنه هو عم يعمل شيء عم ينجز، طبعا أكيد. هلا أحيانا الرياضة صراحة بتخلق استرس، أنه من ناحيته إذا كان هو هدفه أنه يوصل لشيء، تمام، وما عم يحسن يوصل له، تمام. يعني في ناس تحب نازل تلعب رياضة حتى تنزل وزن، تمام، بس هي نسيانة في كتير شغلات أهم من الرياضة حتى تنزلي وزنك. بس هي عندها ستريس أنه أنا ما عم بلعب وعم بتعب وكذا وما عم بنزل وزني. طبعا هي بالنهاية فينا نقول بك شغلة سلسلة، إذا انقطش واحدة منها معها صارت سلسلة، ما فيك تكفيها.
0: وفي ظل ازدياد الاهتمام بالصحة النفسية حول العالم، تؤكد الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام تعد واحدة من أفضل الوسائل الطبيعية لتحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين الجسد والعقل.
3: نعم طبعا، هذا الموضوع جدا مهم، ومجتمعنا بصورة عامة ما عنده هاي الثقافة والإلمام ب يعني الصحة البدنية. طبعا الرياضة يعني مهمة جدا، وحاليا يعني احنا دا نشوف هواية يعني مراكز للرشاقة انفتحت. يعني هذا الجيل مفروض يكون جيل مثقف اكثر من اجيال اللي قبلها. يعني احنا يعني بالثمانينات والتسعينات ما كان اكو هاي يعني هالمراكز مالت الفتنس. تجربتي أنا الشخصية، يعني قبل سنة كنت أروح يعني للجيم وكل شفت فرق، بس لأنه صارت عندي أمور يعني وقعت وصار عندي انزلاق وظروفي، فحاليا أسم بتعدة، بس بعد فترة لازم أرجع لها. لأن بالنسبة للمرأة بعد الأربعين الرياضة جدا مهمة، لأنه تعرفين الكالسيوم يعني قلب جسمها وهشاشة عظام صعدة، فلازم يعني حسب ما أني يعني المدرب اللي كان يعني يدربني والدكاترة راجعتهم قالوا بأنه لازم تزيد عندك الكتلة العضلية حتى يقدر يعني يشيل هذا الهيكل العظمي. تعرفين الإنسان يحتاج لكتلة عضلية، فالكتلة العضلية ما تزيد إلا بالتمارين والرياضة، وإضافة إلى صحة القلب، الشرايين، صحة النفسية، حتى البشرة، حتى بشرة الإنسان تتغير والمزاج ويدخل هذا اللي يعني، وانت تنجبرين بانه لازم مع الرياضة نظامك الغذائي لازم تصلحيه. فأنا يعني أنصح كل امرأة يعني حتى لو ما مارست رياضة طول عمرها من هسه خلي تبدي، لأنه فعلا راح يعني يعدل من جسمها من نفسيتها كل شيء.
0: تمام، شكرا جزيلا.
3: هلا وعيني، أهلا وسهلا.
0: ختاما، تبقى الرياضة رسالة صحية وحضارية تدعو الإنسان للاهتمام بنفسه والابتعاد عن العادات السلبية، لأن العقل السليم يبدأ من الجسم السليم. كانت معكم مريم عماد من عنكاوة راديو.
4: طبعا أكيد هذا كان التقرير اللي سمعتوه فيما يخص الرياضة واللي عد الكادر الإعلامي. والآن أكيد ضيفنا ويانا اللي هو الضيف كابتن بطرس بولس السلوم، طبعا هو مدرب وحكم دولي. يسعد صباحك كابتن.
5: أول شيء أحد مبارك،
4: نورت وأحد مبارك عليك. الله يسلمك، فرحانين أنه أنت موجود ويانا، وإن شاء الله اليوم نقدر ننطي شوية معلومات مفيدة للجميع بقدر ما نقدر. بس قبل ما نتكلم عن موضوع رياضة كابتن، إذا شوية تقدر تعرفنا عن نفسك.
5: كابتن بطرس سلوم سوري.
4: يا أهلا وسهلا.
5: صار مقيم بأربيل بعنكاوة 4 سنين ونص. دارس تغذية معالج إصابات بالجامعة الأمريكية بيروت.
4: حلو.
5: معي مدرب دولي وحكم.
4: حلو، جميل جدا.
5: حاليا بتعرف
4: وين؟ حاليا أعرف وين أنت. أكيد أكيد، ومنور أكيد كابتن القاعة وكذلك كابتن. أول شيء نحب نحكي عن موضوع الرياضة. طبعا موضوع الرياضة هو يختلف يعني حسب وجهات نظر الآخرين. وأكو ناس مثلا نشوفها ترتاد إلى الجيم صباحا، أكو ناس مثلا ظهرا، وأكو ناس بالليل مساء،
5: حسب فضاوتهم كل
4: بالضبط. فبس برأيك أنت أي وقت هو الأفضل لممارسة الرياضة وليش؟
5: أفضل وقت لممارسة الرياضة هو 2 الظهر. ليش؟
4: أوكي، ليش؟
5: لأنه بيكون جسمك بعنفوانه، يعني طاقة رهيبة. جسم أنت قايمة أكلة متحركة رايحة جاية، بشوفي جسمك صار دورة دموية اكتملت، أكلتي صار في عندك طاقة رهيبة. هون بقى الجسم ممكن يعطي أكثر قوة عنده. في عالم تختار الصبح مثلا، يكون عنده مثلا شغل أو شيء، الصبح ممكن إذا على معدة فاضية ممكن يستهلك شوي دهون.
4: على معدة فاضية
5: طبعا فيك تلعبيه، بس طبعا ما إرهاق كبير حسب تعود الشخص، ممكن يدوخ لأنه إذا متعود. بس ممكن يخسر دهون كتير إذا بهدف خسارة الدهون.
4: أوكي.
5: أما كوقت نظامي هو بساعة 2 الظهر.
4: يعني أنا زين 3:30.
5: طبعا طبعا. بتيجي المساء أحيانا، المساء المساء فترة بعد 8 خلاص الجسم تعب بده ينام.
4: بالضبط،
5: يريد يرتاح، كل العضلات تاخد الأعصاب تاخد. هي المشكلة إنه في عالم بتمرن المساء بس كل واحد حسب شغله، ما فينا نقول له اللي فاضي
4: بالضبط
5: ساعة هي ساعة 2 الظهر.
4: حلو. زين كابتن، سمعنا أغلب الاتصالات إنه مثل ما قلت إنه بسبب إنه ما عنده وقت يقول إنه آني أمشي. إلى موضوع المشي برأيك يعني هل المشي هو كافي وممكن إنه يساعد في خسارة الوزن وأيضا اللياقة البدنية لو لا؟
5: هلا المشي بحد ذاته هو رياضة للجسم ككل، للمفاصل، لجهاز دوران القلب، للأربطة، للعضلات، بحركها بس حسب هدف الشخص. هلا خسارة الدهون ممكن إذا عملت دايت نظام غذائي ومشيت كل يوم من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة ممكن تخسر الدهون بس لحد معين، رح توقف عند حد معين. بقى حسب الشخص وشو هو هدفه بالرياضة. هدفه بس إنه يخسر هالكم كيلو، وهدفه إنه ينشط جهاز الدوران ويمشي بطبيعة مشان نفسيته مثلا، يحسن من نفسيته. هاي كلها لازم ينفذوها كل العالم، ما بس شخص أو شخصين لأنه عنده مشكلة أو شيء، لا الكل لازم يعملها. لأنه عندك 24 ساعة بالنهار، 8 ساعات خلي النوم، 16 ساعة لازم على القليل 45 دقيقة يا نادي
4: صح،
5: يا أما مشي أو سباحة. حيلا رياضة لأنه الجسم بده صيانة مثل أي شيء بده صيانة. تماما.
4: طيب كابتن، في هذا الخصوص يعني على مود الجيم، هسا احنا ذكرنا الأوقات المناسبة، البعض يقول مثلا أنه شقد ما أني راح أبقى مدة طويلة وأتمرن راح يكون أحسن وأحصل على النتائج، وكل يوم أني أجي حتى أحصل نتائج أحسن. برأيك أنه أولا شقد المدة السليمة اللي ممكن الشخص يتمرن بها طبعا مع الاستراحة يعني بين العدات طبعا. بالإضافة إلى أنه كم مرة أنت تنصح بالأسبوع أنه الواحد تشوفه أنه كافية له أنه يجي يتمرن بالجيم؟
5: هاي مشكلة حقيقية. أول ما جيت على الجيم هون وعلى الجيمات كل أربع خمس ساعات الرياحة بين الدفعة والتانية هي عبارة عن ساعة. طيب ليش؟ أنت بدك طاقة، أنت ما لك رفع أثقال، أنت تحريق عضلات، أنت بتنمي عضلة. إذا ارتحت الأربطة رجعت بردت، كأنك جاي من أول وجديد تتمرن. أنت المفروض ثلاث أربع ساعات تكون خلص تمرينك مع الرياحة مع كل شيء. أنت عم تتمرن صار في بامب بالعضلة، بس شوف العضلة بلشت تخسر البامب تبعها لازم توقف فورا، أنت عم تخسر كتلة عضلية. أنت ما بقى عم تستهلك من هي، عم تستهلك من الكتلة العضلية تماما، عم تستنزف العضلة، هذا غلط. المفروض ثلاث أربع ساعة لكن نص ساعة إذا كترت مع الكارديو. تمام. شو كنا ساكنين
4: نفس الوقت إنه كم يوم كافية بالأسبوع
5: تماما حسب هلأ إذا واحد بده يخسر دهون
4: إيه؟
5: يفضل بين 4 إلى 6 أيام.
4: أربعة إلى 6 أيام.
5: كتلة عضلية بده بين 3 أيام إلى 5 أيام وكتير، يعني 3 أيام بيعمل استراحة يومين بالأسبوع. 3 أيام استراحة يوم، يومين استراحة يوم، يعني كافي بيكون. ليش؟ لأن العضلة بتنمى بفترة استشفاء العضلة بالرياحة بتنمى العضلة. وممنوع تتدرب مثلا صدر، لعبت صار في عندك تمزقات عندك تشنجات، ممنوع تلعب صدر تاني مرة لتروح التشنجات لتعمل ريكفر للعضلة.
4: صح.
5: ليش؟ ما بتنمى. انت بسوي بالعكس، فيها إصابة بالأخير، تمزق بصير،
4: لازم تنطلها رياحة لحب ما شوي إذا تتشافى.
5: تمام. شوف عالم أنا قاعدين عم يتدربوا، بيجي بيدرب واحد والثاني والثالث والثاني قاعدين سامي تدربوا. شو الفكرة؟ انت ما عندك شغل، هذا أسلوب حياة لازم تعمله خلال 3-4 ساعة وبتطلع، هو ما نو حياتك كلها.
4: بالضبط. مو أنا أشوف يعني كابتن، يعني مثلا عدا هذه أنه حمل الأوزان الأوفر اللي يعني يوصل إلى مرحلة أشوف حتى الدمارات بوجهها تطلع
5: تماماً.
4: ومشكلة يعني يفكر أنه في هذا الوزن أوكي قد يبني عضل، ولكن مو بهاي الطريقة اللي ممكن يصير عنده إصابات، والإصابة هي راح تسبب المشكلة. باعتبار أنه أنت حضرتك أيضا يعني أكيد تقدر تعالجها من نوع من إذا طبعًا صارت طبعًا. إصابة مثلا في داخل الجيم مثلا، واحد ممكن يسيفة حركة غلط تشوف تشنجت قبل طبعًا. رجلة أو طبعًا. لزم ظهره، يعني هنا هي المشكلة أنه التكنيك مع الحركة اليوم هو تكنيك أصلا خاطئ. وأكو مع احترام إلى كابتن بعض الكابتنات يعني بس مجرد أنه جاي دا ينطي يعني تمرين ولا دا يلاحظ أنه شلون دا يتمرن. بالضبط. يعني مثلا لا هي الحركة صحيحة، لا هو التمرين صحيح، وبالتالي راح يجيب نتائج عكسية أكيد
5: طبعًا.
4: يعني
5: إصابات.
4: بالضبط إصابات. فكابتن همين راح نتكلم يعني بموضوع الفرق بين النساء والرجال. مشكلة النساء الأغلبية يعانون مثلا قد يكون من البطن، وعندهم مشكلة الأرداف الخفسات، وكذلك البعض يعانون من السمنة، وقد تكون هاي السمنة مثلا سببها بعض الأمراض. ليش بعض النساء تشوفها تيجي تتمرن وهي مثلا شوية عندها سمنة وتتسوي تمارين قاسية وتجي مثلا كل يوم للجيم بس ماكو تغيير على الوزن؟ برأيك شلون ممكن تنحل هاي المشكلة؟ شنو السبب انه هي دا تتمرن ولكن ما دا تشوف نتيجة؟
5: هاي سؤال كتير مهم. لأنه اغلب النساء بتدربوا مع نظام غذائي تمرين قاسي تمام وما في نتيجه. ليش؟ طبعا بدي ارجع شوف في بالجسم ضرر، بدي احلل شوف الهرمونات تاعتي منتظمه. المراه عندها هرمونات دائما
4: صح
5: تخربط، هي معروفه. عندك الغده الدرقيه، زياده افرازها بيؤدي لنحف حرق دهون ونحف، هي كمان مرض. ونقص افراز الغده الدرقيه بتؤدي لسمنه، عدم حرق، الاكياس على المبايض، يعني هاي كلياتها أنا بشوف المدربين عم يدربوا. طيب
4: هرمون الكورتيزون أيضا
5: المرأة. أيوة تماما، المرأة عم تتدرب، طيب ما عم تخسر وزن لا بنظام غذائي وصار شهرين ثلاثة على هاي، ولا عم تخسر ولا كيلو، بالعكس عم تزيد. شو المشكلة؟ طيب أنت تتجه ثلاث مشاكل هدول، توجهها لتحلل، تعمل استشارة طبية وتشوف، أكيد واحدة من هالثلاثة موجودة.
4: صحيح
5: أكيد. وبالنسبة للرجال نفس الشيء، الغدة الدرقية أحيانا زيادة الإفراز ما بيطلع الوزن.
4: أوكي. طيب إذا شنو الفرق بين حرق الدهون وبناء العضلات كابتن؟
5: هلأ ما هلأ الفرق بين حرق الدهون، أنا بجاي أحرق دهون بالأكل عن طريقة الأكل وطريقة التمرين. الوقت حرق فيني أعمل حرق دهون وتنمية عضلات نفس الوقت. فيني هلأ بحرق الدهون أنت بدك سعرات حرارية أقل، كربوهيدرات أقل، بروتين أعلى. بناء العضلات بدك يكون الكارب عندك أعلى لتمرن بقوة وتعطي طاقة، والبروتين أخف شوي تمام لترفع وزنك تماما. فينا نعمل هالشغلتين مع بعضهم، تنظيم نظام غذائي
4: اوكي
5: تمام، بتنظيم نظام تمرين تمام، بخسر عن طريق نفس البرنامج فيني اخسر انا الدهون وزيد كتله عضليه. لازيدك شغله، هلا كل ما كبرت الكتله العضليه بجسمك بتحرق دهون اكثر، مثل ما حرك السياره
4: حلو،
5: كل ما كان كبير بيحرق بنزين اكثر الجسم، كل ما بكون كتله عضليه اكبر حرقته بيستنفذ طاقه منك اكبر. هاي العمليه بتعمل عمليه حرق دهون.
4: حلو. إذن طيب كابتن بهذا الخصوص، يعني بما أنه التغذية هي مهمة للشخص، شلون مثلا أقدر أعرف أنه إيش قد أني مثلا أحتاجها اليوم، مثلا كفاية من البروتين كربوهيدرات، خلينا نقول هسه أنا وزني 50
5: تمام،
4: مرات أحير من أخلص التمرين ما جمع عادة مثلا بيض مسلوق شوية تم، مرات يعني أطبخ أو بيض مع اللحم أسوي مخلمة وآكل، بس أريد أعرف مثلا أنه إذا أنا اليوم وزني 50 وبعدين يجي مثلا زيادة باعنش، قد يحتاج الجسم من البروتين، وشو ممكن أنا أعرف إيش قد هاي كفايتي من الطعام حتى أبني العضل؟
5: هاي أهم نقطة نحكي فيها. أهم نقطة راح أشي شغلة أنه لازم مدرب، بس أنه يعرف حركات مثل ما حكينا، لازم يعرف التغذية، لازم يعرف العضلات نشاء ومرتكزة لحتى يمرنها ويكبرها، لأنه أي شيء تتدربين أنت كبداية أول شيء طلع الكتلة العضلية بسيطة، بعدين هالنمو هذا ما يتحسن، لأنه تحركت وحركت العضلة، راح تحرك العضلة أول مرة تفاجئيها بحركة راح تلمع عضلة، بس كغذاء وكحركة مضبوطة لتستمري وتكبر أكثر العضلة، هاي بدها يكون في مدرب تمام. الغذاء نرجع للغذاء اللي حكيت عنه مع حطلع من برات النقطة، الغذاء بنحسب حسب وزن الجسم. إذا أنت وزنك مثلا 50 بدك بروتين ضرب 1.6 أو ضرب 2 أو ضرب 2.5 حسب كل واحد شو هدفه بالعضلة لتكبر. الحرارات سعرات الحرارية بتنحسب بالوزن تضربيه بـ30 إذا بدنا نزيد الرقم اللي بيطلع معنا، إذا بدنا نزيد وزن إحنا بدنا نزيد حجم الكتلة بنزيد 500 عليه، إذا بدنا نخسر كتلة نقص وزن نحرق دهون بنقصه منه 500. هي الطريقة هي نستعمل إحنا كمنظمين برامج تغذية.
4: إذا طيب كابتن، وبالنسبة لأكل الخبز، تعرف أكو ناس يعني واحد ما يقول أنا ما أقدر أكل في الخبز، ويجي مثلا ورا التمرين يضرب له في الثريد يأكل له خبز.
5: الخبز الأبيض أخطر نوع الجلوتين العالي، يعني المعدة ما بتحتحمل ما حتمتص راح تسبب مشكلة قدام، مشكلة بالمعدة بالقولون. المفروض بدون خبز، المفروض بدون أي سعرات خارجة بوجبات سريعة. السكر كتير رح نمحيه مع الأخير، طبعا جسم بحاجة للسكر، الدماغ بحاجة للسكر والكوليسترول كمان. بقى لازم كل بالنظام الغذائي كل شيء بين البروتين بين كربوهيدرات، اللي هي كربوهيدرات تتقسم كسلولوزية كنشوية سكرية، وعندك حتى الدهون الحميدة تمام، حتى الدهون الحميدة لازم تكون موجودة. كل هيدي لازم تكون معنا، يعني كلها بنظام غذائي متكونة لحتى تعطيك كتلة عضلية. وحسب ما قلنا حساب البروتين والكربوهيدرات السعرات الحرارية كيف تحسب، نعمل لها نظام غذائي، وكل هاي لازم تتاكل، لأنه أي عنصر من هاي الموجودة بتفقده الجسم، بيفقده بيعود عنه بمي ودهون.
4: صح،
5: عشان هيك أحيانا بيوصل واحد لمرحلة في دهون ما عم يخسرها. ليش؟ في سبب بالنظام الغذائي عندك مو بالتمرين. النظام الغذائي يا بدك تزيد كارديو تمام، تزيد كارديو، يا اما بدك تخفف من النظام الغذائي شوي من الكارب اللي عم تاكله. هون التوازن، وهون بيشتغل بقى المدرب عليها. اذا عمل كارديو زياده ووصل لمرحله ما قدر ينقص، في مشكله بالنظام الغذائي، نقص شيء من المواد اللي قلت لك عنها من هي لحتى الجسم عم يمانع، السفي عنده شيء فائده عم يحتب السوائل ومي بديلا عنه،
4: أوكي حلو جميل. إذا كابتن راح نروح في فاصل صغير وراح نرجع نكمل إلى بارت آخر اللي هو مهم فيما يخص عاداتنا اليومية شون ممكن أنه تأثر على النتيجة اللي نريد نحصلها على الجسد، فخليكم ويانا.

0: كابتن، السؤال الآخر المهم أشوفه من بعد ما أنه شخص يجي على التمرين وتشوفه يتمرن زين وكل شيء أوكي مثل ما أنت قلت، وقد تكون فحوصات سليمة، ولكن أعتقد أنه أيضا بعض العادات اللي يقوم بها الإنسان ممكن تأثر على نظامه الصحي. فشنو هي العادات السيئة برأيك اللي ممكن ما تخلي الشخص يستفاد من الرياضة اللي يسويها؟
1: العادات السيئة هي أكيد بالأكل، بالنوم، شرب المي ما نو كفاية. مثلا الواحد بيجي بسري إلى وجه الصبح وبيجي منايم لأربع ساعات بيتدرب، وين الطاقة بالجسم؟ وين الطاقة بالجسم؟
0: الحاجة إذا ساعة إيش قد المناسبة برأيك؟ أنه
1: لازم بعد الساعة لك الإفراز هرمون التستوستيرون عند الشباب يبدأ من الساعة 12 إلى 3 المساء.
0: أوكي.
1: يعني من 12 المساء إلى 3 الصبح إفراز هرمون التستوستيرون. أنت كل ما سهرت شاب سهر خسر من إفراز هرمون التستوستيرون. غدة النخامية ما بتفرز هرمون التستوستيرون بعد الساعة 3 خلاص. هاي الفترة بين 12 و 3 تنفرز بكثرة، يعني الجسم بحاجة إلى هو النوم العميق بإفراز هرمون التستوستيرون بيكون، بس تنامي الغدة النخامية لحالها تعطي إشارات تفرز هرمون التستوستيرون. أنت عم تروح بس تسهر الساعة 3 الصبح 4 الصبح، أنت هرمون التستوستيرون اللي بتستفاد منه بح
0: يروح.
1: تمام تمام. غير هيك شرب المي، يشرب كاسة كاستين
0: اي وخلاص. اكو مثلا ما يشرب، ما يجي على باله اليوم كله يمكن خلط. اذا يشرب له فد
1: انت 3 ارباع جسمك مي، العضله هي 3 ارباع مي. كيف بدها تتحرك؟ كليه تنغسل، عم تاكل بروتين نسبه عاليه. هلا نجي على النظام الغذائي، كمان النظام الغذائي يكون سيء، والله دخل له هون همبرجر، هون دخل له بيتزا،
0: ومرات بالليل كابتن يعني مثلا يشوفه بوقت متاخر يقعد ياكل فشي
1: بعد الساعه 8. بعد الساعه 8 هي بدراسات مثبته،
0: اي
1: بصير مثل ما أنت جسمك بصير كسل فيه، المعدة بصير كسل فيها بالامتصاص. خلاص أنا اتفيت بعد ساعة 8 يفضل تأكل شيء سريع، يعني فرز يعني الهضم بعفوا بسرعة بنص ساعة، مثل اللحم الأبيض السمك أو الفروج مع السلطة. هلأ السلطة شو هي فائدة السلطة؟ يعني في عالم تأكل وما بترفع وزنها حتى بالعضلات. أنا مر علي واحد بتذكر بال 99 كنت أنا مستلم مدرب فريق الإمارات، كان عندنا بطولة العرب وإشا رحت عنده على الفندق مرديان، كان حاطت ما شاء الله مكملات حملتهم جاي تاجر فيها أنا. المهم عم بيحكي لي أنه أنا والله عم بأكل 10 وجبات باليوم في المساء، بأكل وجبتي وبرجع بنام 10 وجبات باليوم ما بتحسن وزني. عدد لي شو عم تأكل، ما في أي نوع من الألياف سلطات أبدا. طيب أنا كيف بدي السلطة الألياف
0: هي تساعد هدا. إنه ينهضم
1: طبعا طبعا هي عملية إسقاط بروتين تجي عن طريقة يعني بتساعد على نسخ البروتين. الألياف السلوليوزين ما بتنهضم، بتساعد على الهضم. طيب أنت ما كل هالبروتين عم تاكله، طيب كيف بدي أعمل عملية سكلاب؟ سكلاب راح ينفرز ويروح ينطرد لبرا بدون ما استفاد جسمك منه، بدون امتصاص.
0: هي طيب كابتن، المكملات الغذائية هسه راح نيجي نحكي عليها. الأغلبية مثلا يمكن اعتماده الكبير أكثر ما يكون على الأكل بقدر ما يكون ألاحظ أنه جايب هذا البطل يخبط
1: يلا ويشربه
0: ويشرب ويتمرن
1: سحر، سحر.
0: يشرب ويتمرن
1: سحر سحر سحر.
0: أنا يعني بصراحة أشوفه يعني ما أعرف يعني فتحالة غير صحية ومشكلة. إحنا في 2026 هل يعقل أنه الإنسان ما يوصل إلى الوعي الكامل بأنه هاي المكملات مهما كانت هي أكيد ما راح تكون
1: مصنع.
0: هي تساعد ولكن هي مو مكملة بشكل كبير مثل الطعام اللي بيه مواد غذائية مباشرة أنت تستفاد من عدها. فبرأيك الأشخاص اللي دا يشربون يعني هاي اليوم المكملات، وخصوصا عندنا عندك الكيراتين كابتن، بس أنا سمع أنه الكيراتين هو
1: كرياتين؟
0: آمن أي ومفيد إيه؟ كرياتين
1: هو أفضل،
0: تنصح به للنساء أيضا؟
1: لا شغلة، هلأ المكملات كلها ضرورية بس إذا كان أكلك عم تاكل كشيء كافي لجسمك ليش؟ مثلا البروتين ليش؟ انت عم تاكل شيء انت كامل لجسمك اللي بدك اياه وواصل لك كل شيء لجسمك، ليش اشتري؟ اولا سعره مو رخيص، ثانيا مصنع بتعرف اذا مضروب ولا لا،
0: صح؟
1: اذا هالشركه هي
0: ترى التخزين مالتها ايه تماما نقل تماما المواد
1: او هي مواد مصنعه، هي كيماوي كله مواد كيماوي داخله فيه. انت عم تجي تلعب رياضه وبالاخير عم تضر جسمك. بالاخير هلا افضل انواع المكملات، انا كل العالم بتيجي بيسالني بدي اخذ كذا، بقول لهم بنصحهم اكلك منيح ما تاخذ، ما تتحسن ما تاخذ، عرفت كيف؟ بدون ما تحط الليره على مكمل حطها على اكلك. افضل انواع هي الكرياتين، بس المهم يكون واحد ما عنده مشكله بالكليه. لأنه بس إحنا كيف نعرف في مشكلة بالكلى؟ نحلل الدم بيطلع كرياتين الدم عالي، معناته في مشكلة بالكلى. لازم يكون الكلاوي نظيفة ما فيها شيء.
0: زين.
1: هو ما بيأثر، ما بيعطي أي ضرر على الكلية حتى لو أخذته على مدة سنة. تماماً الدم الحدود عندك 5 جرامات للعشر جرامات قبل أو مع أو بعد التمرين بتأخذ معك، هو أفضل أنواع هذا. إذا هدفك يطلع ضئيل، حتى النساء فين يأخذوا كرياتين.
0: أنا مثلاً أخذ كابتن، بس يعني أخذ قبل التمرين فد ملعقة صغيرة. تمام. ومو كل يوم، بس وقت الأروح أتمرن. في حين أنا سمعت يقال أنه لازم تأخذه كل يوم حتى يحافظ طبعًا على طبعًا المي بالجسم والكتلة طبعًا العضلية اللي طبعًا عندك.
1: هو المشكلة هلأ صار في عنده لغط أنه والله هو بحبس مي بالعضلية. هو ما بحبس مي بالعضلية، هو
0: يحافظ على الكتلة العضلية.
1: يعني عليك ليش قلك ليش؟ هلأ أول شيء اللي يأخذه كان إحنا نحمل 5 أيام 5 جرامات يوميا لمدة 5 مرات باليوم لمدة 5 أيام. هذا اللي عم يلعب بطولة بده يجهز يحمل بجسمه، بصير ياخده كل يوم 5 جرامات كافية.
0: أوكي.
1: أما إحنا كل يوم 5 جرامات 10 جرامات فينا ناخده. تماما. هو الكرياتين رح شرح عنه في معنى وقت. هو جذر ثلاثي الفوسفات الطاقة.
0: أوكي.
1: الكرياتين الطاقة. أوكي. الكرياتين بيخلقه الجسم، بيصنعه من الأكلك من اللحم وهذا، بس خلال 10 ثواني من التمرين براح طار.
0: صح.
1: وتاخذ الكرياتين أنت. تمام. هو ما بيعطيك طاقة، هو بيعودك الطاقة اللي بتروح، لأنه عندك طاقة، الطاقة هي جذر ثلاثي الفوسفات. كل ما بتحرر منه جذر تاني ببقي واحد، أنت صار عندك خمول ATP هذا، بس أنت تحرر منه جذرين بقي عندك واحد، صار عندك خمول. هو شو بيعمل؟ كل ما تحرر جذر هو بيعود لك الجذر، بيعود لك الATP، بتحرر الATP بيعود لك الATP، بدل أنت بنفس طاقتك طول ما أنت عم تتمرني.
0: حلو.
1: نفس الطاقة بتطلع من التمرين، أنت ما بتستعمل طاقتك،
0: بتحس انه عندك بعض طاقة.
1: ميمي. هذا هو الكرياتين،
0: هذا يصير
1: هذا يعني هو. ما بعتقد بدي اخذ طاقة والله انا بالكرياتين. وفي شغلة تاعت الطاقة هي اللي بياخذوها مشان رفع الطاقة، هي مجهدة للقلب، وهي اللي بعد فترة بتهلك القلب، جهاز الدوران،
0: هرمونات الابر.
1: ايه تمام. هي هالابر هيدي قولي اسا على افظعين
0: يعني مع الاسف.
1: مع الاسف يعني بيحبوا انه انت الرياضة اللي تفيد جسمك، انت رياضي، تيجي بالاخير تاخذ شيء يضر جسمك، كليتك،
0: تعذيب
1: قلبك، كل هذا راح يضر، كل هذا راح ينضر، وما في اي شيء بيعوضك عنه. ما هلا بتشوفه انت تحلل تلاقي تحاليلك كلها نظاميه، بس المشكله بعد فتره 10 سنوات رجع حلل، مشكله بالكليه، مشكله بالكبد،
0: بالهرمونات، حتى
1: خامه بالقلب.
0: كل هاي مع الاسف.
1: هاي مع الاسف.
0: اذا طيب كابتن، النساء اللي يتمرنون وحتى اللي ما يتمرنون، معظم النساء معروف عنهم انه عندهم مشاكل السيلوليت. يعني هذه شون يتخلصون من عدها؟ يعني مشكلة أكو مثلا، شوف نساء هي تكون مثلا قد تكون رشيقة مو سمينة وهاي، بس عدها سيلوليت.
1: لا شالي. هلأ السيلوليت هي دهون بالأخير. يعني وين بتتمركز هي مشكلتها. المركز والتمركز عند الخصر هي منطقة كسل الخصر. يعني وانت بتعمل كل حركاتك الخصر، وآخر شيء بتروح من الخصر. يعني انت بتشوف المرأة احيانا بتكون بخصرة بعدين عند الجلوتس،
0: الارداف،
1: والارداف بالاجرين. يعني هي كلها حلها الكارديو والنظام الغذائي. في دهون معندة ما بقول لك بتاخذ فترة طويلة. تمام. بس ما بدها حرق حار الدهون. في عالم بتاخذ حار الدهون بتأثر على كثير شغلات بجسمها، على القلب، على الكلية، على كل شيء، على الحالة العصبية. تمام. ما في داعي. انت المهم عندك الكارديو، نظام غذائي، بتلعب بالنظام الغذائي كل فتره. النظام الغذائي ما بسن نعطى اعتباطي حسب وزنك. اذا كان وزنك بين 100 لان تاخذ حريرات، نظام غذائي 1800 لينزل شوي شوي، ما بعطيه 1500 لتروح الطاقه كلها منها بتوقع بالنادي. لازم تكون مدروس، كل شيء مدروس. اذا عندها مثل ما عندنا مشكله هرمونات بالغدد او شيء، كمان هي بتحبس يعني دهون، ما بتخلي دهون تحرق. يعني لازم انا كل هالشيء ادرسوا وشوفوا بحالته. ما في حدا ما عنده مشكله.
0: صح.
1: كل الاجسام عندها مشكله. عنده امتصاص بالمعده، بالغدد، غدد الدرقي. مين ما عنده غدد درقي؟
0: بالضبط.
1: في شباب وصبايا. بهي كلها تكون بالحسبان. وكل شيء بالمداومه وبالمسابره وبالتمرين وتحقيق الاهداف بده يصير بالاخير. ما تستعجل لا شهر ولا شهرين، انت عم تمنع عبر سنين. تجي بعد اسبوع اسبوعين او شهر اللي بس هيك، ما في بس هيك، هي عضلة بدها تنمى، ما في شيء سحري.
0: بالضبط بالضبط. طيب الكارديو كابتن، إيش قد شلون تنصح الكارديو إنه قبل التمرين أو بعد التمرين، وإيش قد المدة لازم تكون إنه كافية بحيث إنه الجسم ما يوصل إلى مرحلة صار بإجهاد وبعدين يتمرن؟ أكو يصعد مثلاً على الكارديو تشوفه فوق النص ساعة وبعدين يروح يتمرن فما تبقى عنده طاقة.
1: حسب الشخص، حسب هدفه. أنا هدفي عندي دهون كثيرة، يفضل ألعب كارديو قبل التمرين. أنا شخص بدي كتلة ما عندي دهون، إذا لعبت كارديو قبل التمرين راح الطاقة كلها ما فيني شيل التمرين. يفضل اللي عنده دهون يلعب كارديو قبل التمرين، يخصص دائما في نسب. انت وقت تعملي كارديو 3 4 ساعه لتمرني 3 4 ساعه، مثل انت وقت تكوني عندك عم تفكر كثير بالليل، جسمك مرتاح بس تفكيرك مشغول، فكرك ما بتنامي، او جسمك تعبان وفكرك صاحي ما بتنامي. نفس الشيء بالنسبه للدهون. انت وقت تتمرني مثلا كارديو نص ساعه وعملتي ساعه تمرين رياضة، هذا شيء مثبت علميا، أنا ما عم بحكي من عندي شيء، بتجه للجسم لحرق، لأخذ البروتينات من العضلة من الأحماض الأمينية، بحللها وبحولها لطاقة. بدك تعملي توازن بين الكارديو وبين التمرين المجهد العضلات، يعني الحديد، نص ساعة نص ساعة، دائما بتجه للدماغ والجسم لحرق الدهون. هاي مثبتة دائما، خلي في توازن بكل شيء تمام. حلو. وحسب هدفك، بدك تحرق دهون نعمل الكارديو قبل وبعدين بنطلق على التمرين، لانه مهم الكارديو إلي والتمرين بيساعدني بحرق الدهون بعد ما تكون مستنفس كل طاقتي. اي تمرين حديد تشغيل عضله بيحتاج كميه اكبر، ساعتها بيتجه الجسم لحرق الدهون من مناطق.
0: حلو جميل جدا. كابتن راح نروح من فاصل صغير حتى نرجع نتكلم عن نوع الأنظمة الحالية اللي نزلت، أنظمة الغذائية، ونشوف إيش قد صحتها وما مدى تأثيرها على الإنسان، فخليك ويانا أكيد.

0: طيب كابتن، راح نجي نتكلم هسه عن موضوع الأنظمة الغذائية اليوم موجودة اللي هو سمعنا بها الكارنيفو ونظام الكيتو، نظام الطيبات اليوم هذا أيضا بالجديد يعني نازل. شنو رأيك بهاي الأنظمة كابتن؟
1: لك هلا الأنظمة كلياتها كلاعب كمال أجسام ما بحبزها، بس هي الأنظمة خلقت لبعض الحالات المرضية. هلا النظام الكارنيفور بيعتمد على اللحوم الحمراء أكثر شيء، الكيتو بيعتمد على الدهون أكثر شيء، الطيبات بيعتمد إنه تعطي الجسم المزيد من السكر وتنحرمين من شغلات، مثلا بيعتمد إنه دل في شو بقوله خانة الفكرة،
0: حرق الدهون.
1: لا ما بس حرق الدهون، إنه مشان الكولون
0: أي
1: شيء بداية الكولون أو المعدة بيبتعد عنه تمام، بيعطيه بأشكال تانية. بس هي كلها معالجة بالأخير. يعني هي كلها الأنظمة هي لبعض الحالات، يعني مثلا كلاعب كمال أجسام ما بتعتمد عليها، ما فيني أعتمد عليها لأنه ليش بتفتخر لها كتير خصائص وكتير شغلات من استفادت منها إحنا بالتمرين كطاقة.
0: حلو، إذا بس من ضمنها كابتن يعني مرات همين أكو أشخاص مثلا يعاني من القولون المزمن
1: تماما،
0: وتشوفه حتى مثلا إيش قد ما يتمرن وصح غذاء صحي، بس تصير عنده هاي النفخة والبطن تبين كأنما هو عنده كرش بس هو ما عنده
1: طيبات.
0: الطيبات ها هذا أفضل نظام للي عنده قولون
1: وعن تجربة.
0: أها
1: العالم بعرفهم.
0: أوكي حلو تماماً. نظام الطيبات جيد.
1: مشكلة شفتها ثلاث أنظمة هذول
0: أي
1: كل واحد بتقل شيء، مش معين كل ما بعضهم بيشتغل نظامنا الغذائي نفسه. عرفت كيف؟
0: أوكي.
1: نظام الغذائي نفسه. فهذا كلياته معالج، يعني كل واحد اللي مثلا بتحسس مثلا من الدجاج
0: اهي
1: تمام؟
0: صح
1: بيحب ياكل اللحوم بيستفاد على اللحوم تمام؟ بيعطيه دايت أكتر وبيحب اللحوم بياكل الكارنيفور تمام؟ الطيبات مثل ما حكينا معالجة الأمعاء والمعدة والقولون كمان كتير كويس.
0: هو هذا أهم لأنه أنت كل عملية الهضم تروح من خلال القولون.
1: مية بالمية لأنه ثلاث الأنظمة هي ثلاث أرباع هي مشان الكوليسترول والسكر والهي، مع إنه في منه بيعتمد على السكر، الطيبات بيعتمد على السكر. هلا أنت ما تنسي دماغك هو عبارة عن كوليسترول.
0: أي.
1: وما فيك بدون السكر لحتى تفكري. تمام. بس مصادره حسب مصادره. يعني ما فينا نقطع كل شيء. ما فينا نقطع كل شيء. هلا حتى نظامنا الغذائي تبع كمال الأجسام إحنا بناخده. في يوم دايت او اليوم عفوا خارج الدايت او خارج نظام غذائي فري يكون تمام، ليش؟ الجسم بحاجه لكل شيء حتى الدهون. يعني نظام غذائي في دهون حميده بدنا ناخذها، بس انت خارج النطاق كله اللي هو سفن فروج ولا لحم 200 جرام، انت عندك يوم جسم بده شوي يطلع من الروتين. انت حتى بهي اللي احنا بنستعملها كخدعه بخساره الدهون، وقت واحد بيكون ملتزم بنظام غذائي لخساره الدهون مثلا خلص الجسم بيتعود ما بقى بيخسر بيتمسك باللي عنده. شو بنعمل اليوم واحد بالاسبوع نعطيه اللي بده اياه اكل فري تمام، شو الجسم بيتخلى عن اللي عنده وبياخذ اللي اعطيتيه على اساس ثاني يوم تكملي نفس الاسلوب، ثاني يوم انت بتعمل دايت تكون نزل وزن. هاي وقت بثبت وزن الواحد اللي يعني عم نعمل دايت وعم ثابت الوزن ما بقى بينزل نعمل له الخدع ممكن نزل فيه. فمثل ما قلت لك نظام غذائي كلاعب كمال أجسام هتلاقي النوع هي بتفيد الا اذا عنده مشكله.
0: اوكي حلو جميل. طيب كابتن عندك أيضا موضوع اللي هو راح نتكلم عن حقيقة أم خرافة، يعني هذا موضوع أنه هل معلومة هذه صح ولا لا تمام. الامتناع عن الأكل بعد الرياضة هل يساعد على التنحيف؟
1: طبعا لا طبعا لا. كشاب عم بدرب أنا هرمون الجي أس يكون عندي عالي، يفضل بعد التمرين لبعد نص على أكل، لأنه يكون جي أتش عالي أي شيء بدخله على جسمي راح يعلى السكر، الأنسولين راح تعلى راح ينزل عندي جي أتش، بتركه بعد نص ساعة بيكون شوي خف الجي أتش بأكل وجبتي. أما والله أنه تخليت عن هذا لا بالعكس، الجسم مع تعبه بده تعطيه شيء، يا أما بده يحبس مي أو يحتفظ بالدهون ليعدل وضعه، لأنه تعبتي ناقص عندك شوارد، ناقص عندك كلوكوجين كله راح، الشوارد وكل هاي كلها راحت، الدهون شوي بلشت تحرق، الجسم ما عنده بقى طاقة، ما عنده مصدر إلا العضلة، حرمتيه من الأكل بعد هاي راح تجي إلى العضلة،
0: راخذ من العضلة،
1: لكن لحل الأحماض الأمينية الموجودة بعد اللي في العضلة الأحماض الأمينية وتلاقيه حتى إنه العفو منك البول تبعه تغير لونه، ليش؟ وهي عملية مجهدة للكلية، ليش؟ لأنه حل الأحماض الأمينية وحولها للطاقة، بده شيء طاقة بعد نص ساعة لازم ياخذ شيء في كربوهيدرات في بروتين لحتى يعوض اللي خسره ويكافئ العضله اللي اشتغلت بالاخير.
0: حلو. طيب ايضا هل كابتن عندك الصيام المتقطع ممكن ان يساعد في انقاص الوزن؟
1: الصيام المتقطع بيساعد انقاص الوزن بحالات معينه.
0: اوكي.
1: ولا ناس معينين بيعانوا من المعده كولون مثل ما حكينا بيعانوا. بس الصيام المتقطع كنظام غذائي بيعود عن كل شيء؟ لا.
0: طيب
1: يعني بطبيعة الحال حسب كل شخص.
0: رفع الأوزان بالنسبة إلى المرأة هل يجعل الجسم أضخم حقيقة أم خطأ؟
1: لا.
0: لأنه أغلب النساء يخافون يقولون شلون تشيلين أثقال راح يصير جسمك مثل الرجل.
1: لا ما راح يصير لأنه التستوستيرون بالأصل عند المرأة تعرف.
0: بل وأنا ما يمكن هو أهم أنه يشيل عضل يعني تشيل أوزان
1: تماماً لتحرق لتحرق دهون وتقوي العضله وتقوي المفاصل والهي طبعا بدها تشيل شو اسمه الاوزان. تمام. حسب اكله. هلا اذا بتعملي نظام غذائي قوي وتمرين هذا راح تطلع كتله عضليه متناسقه يعني حلوه ما انه هالضخمه لانه التستوستيرون ما موجود عندها. الاستروجين هو العالي. تمام. راح يدل ضمن حدود.
0: حلو. طيب كابتن ايهما افضل العدات عدات كثيره مع اوزان قوية أم أوزان خفيفة وعدات أكثر؟
1: هلأ لك حسب كمان أنا شو بدي. بدي قوة تحمل. أنا مثلا وصلت لوزن ما أقفين عم بقول وعم بتعب فورا بعمل قوة تحمل بتكرارات عالية 15 مثلا.
0: بس أنه تأخذ وزن أقل
1: وزن أقل.
0: أوكي.
1: حسب أنت بقى شو جسمي يعني كمان أخذ 20 غير يأخذ 15 15 بدي. بدي قوة تحمل. أنا مثلا وصلت لوزن ما أقفين عم بقول وعم بتعب فورا بعمل قوة تحمل بتكرارات عالية 15 مثلا.
0: بس انه تاخذ وزن اقل.
1: وزن اقل.
0: اوكي.
1: حسب انت بقى شو جسمي يعني كمان اخذ 20 غير ياخذ 15 ل 15 تكرار مثلا.
0: اوكي.
1: هي قوه التحمل.
0: اوكي.

0: عندي وزن ثابت بارتفاع الأوزان التكرارات العالية بيساعدني. مثلا أنا عملت وزن بعشر تكرارات ما فيني يزيدوا تماما، فيني أنا بدون ما زيد الوزن أرفع تكرارين، عملت عشر بسوي 12 نفسه كأني زدت وزن تماما. أوكي. يعني فيني ألعب بالوزن كيف ما بدي، وهي حسب شو بدي من الجسم يعطيني. وهي التغيير على الجسم دائما لازم أعمله مشان ما يكون في روتين معين أنا بعمل فيه.
1: أوكي. الرياضة الليلية تسبب الأرق؟
0: طبعا. عند بعض الأشخاص كتير تسبب الأرق. ليش؟ يعني ترفع النبض. عندك ضربات القلب بترفع شو اسمه الهرمون بالجسم، التستوستيرون بتنشط القلب بتنشط العضلات. انت بتحسي حالك انه انا ما فيني انام بالليل. ليش؟ نبضك مرتفع،
1: صار النشاط،
0: نشاط بالجسم كله، دورة دموية تنشطت. بدك بعد الهي ساعه ساعتين ثلاثه لحتى تبلشي. وفي عالم لا فورا بتنام حسب العاده.
1: جيد. الخفسات عند النساء، هل الخفسات ممكن انه تروح بالتمارين الرياضيه؟
0: طبعا بتروح، بس بتروح. هي عنيده، هي بتسوي مو على العضله النائمه
1: اي
0: الموجوده بالفلوس، عضله النائمه عندها ثلاث حركات فيك تعمليها، وممكن بعد فتره تتحسن حسب استجابه العضله بالاخير، حسب كل شخص عضلاته تستجيب ولا لا.
1: طيب.
0: بس اكيد لازم تتحسن.
1: طيب كابتن، تمارين البطن ما حدها ممكن تزيل الكرش؟
0: طبعا لا، تمارين البطن هي للعضلات. اي شيء بتلعبه بالنادي، اي شيء بتلعبه بالنادي جهاز اي كان جهاز هو لتنميه العضلات. الكرش او الدهون بتروح بالكارديو بالاكل المضبوط.
1: اوكي.
0: نظام غذائي مضبوط والكارديو ليعطيك. انت بقى بتجي على النادي كثير، مثلا بشوف عالم تلعب معده هي بس بدي اروح، هذا ما بروح الكرش. انت عم تلعب نظام انقباض عضلات وتمدد، هي نظام لتنميه عضلات المعده. هي دحاشي بهي كل المجمل بتلعبيه باليوم من حديد شو بيطلع مثلا شو خسرتي، هو جزء هذا بيكون بسيط من الكارديو اللي بتلعبي اكثر. المفروض دائما كارديو وحديد مع نظام غذائي.
1: طيب كابتن، الساونا تغني عن الرياضه؟
0: طبعا لا، الساونا هي للدوره الدمويه لتنظيف الجسم من السموم.
1: اوكي.
0: لكن بس الدوره الدمويه
1: يعني تنفع للشخص، خلينا نقول حتى اللي مثلا ما عنده مثلا وزن زائد او عنده دهون،
0: لكن الكل طبعا هي راح نسيب الاخير، هي تعمل نشاط للدوره الدمويه تماما. أوكي. بتخسر السموم من جسمك، تعرق شوي، بعدين الساونا الى الى يعني الى خصوصيات بيعملوها. طبعا من ولا بعد الساونا بيطلع في درجات معينه بيعملوها، في كل ما علت الدرجه لفوق بتعدي فيها انت صار ساونا احر عليكي اقوى طبعا، بس تطلعي للتبريد.
1: اوكي. يعني طيب كابتن، السباحه هل هي مفيده للمن يعانون من الانزلاق؟
0: طبعا المساحه السباحه عندك والمشي. السباحه كثير مفيده. ليش؟ انت عم تضمن المي بيعطيكي توازن بالجسم. أوكي. اي حركه متوازنه مع الثاني، ما في شيء اسرع من الثاني. يعني اي خبطه او اجريكي
1: يعني ده يتحرك انه الجسم بنفس الطريقه.
0: افضل انا كل اللي عندهم انزلاق. أوكي. ما بس السباحه، يوقفوا بزاويه المسبح، يحطوا ايديهم واجريهم بزاويه البسكليت. هاي بتعمل ستريتشنج للحوض، ميلان الحوض، بتعمل شوي جذب العضلات لتحت، ستريتشنج للفقرات عفوا. هاي الستريتشنج للفقرات، السائل اللي طالع برات فقره ومسوي الانزلاق بالفقرات كلياته بيتجمع وبيرجع، لانه الفقره مثل السفنجه، هالسائل اللي طلع منها بيرجع لضمنها، هو اللي عم يضغط على الاعصاب. عرفت كيف؟ بقى كل شيء بتعملوه انتم بالسباحه والمشي بفيد الانزلاق.
1: يعني حتى ما يعرف يسبح، مجرد انه بس اذا وقف الزاوية بالزاويه
0: تماما، بس يعمل الحركات البايسكل هاي بالجرين كان يساعده كتير كتير. لكن بتخلي الفقرات تتمدد.
1: جيد. طيب هل الرياضه الصباحيه تحرق الدهون اكثر من الرياضه المسائيه؟
0: في دراسه حول هالشيء. ممكن انه اذا عملت نظام دايت وانا طلعت بدايه، اذا قادر أنا اتمرن بدون ما افطر الصباح طبعا ممكن، لأن الجسم بأوجه بكون ممكن تحرق دهون، بس ملك العالم مثل ما كنا في مشاكل تانية بتأثر
1: ممكن يحلها
0: تماما.
1: أوكي. طيب هل المشي أكثر فعالية في تنزيل الوزن من الرياضة؟
0: طبعا لا، تنياتهم ما بيستغنوا عن بعض مثل ما حكينا. طبعا هلا المشي ممكن ينزل شوية دهون مع نظام غذائي تمام، بس بده رياضة معه، بده أجهزة تمام لتشتغل العضلات. إذا ما اشتغلت العضلات ما حتنزل وزن. هلا في عالم بيقول لك بدي نزل بس من هون او هون منطقه معينه، لا، الجزء الدهن وقت بينزل بينزل من كل الجسم، ما بينزل من منطقه معينه. وقت ينزل وزنك انت نازل الدهن من كل الجسم، ما بس من بطنك او من الجلوس او من تحت باطك او شيء، لا، بينزل الجسم كله نفس الوقت، الدهون تنزل من كل المناطق.

0: صمت أولا أنا بدي أدوب من هون ولا أترك هون ما فيك.
1: طيب إذا كابتن رح نجي على الجزء الأهم في الشرق الأوسط عامة، يعني قليل ما نشوف أكو اهتمام بالرياضات الأخرى المصاحبة للرياضة العادية اللي هي مثل عندك تمارين التنفس، اليوغا، الزومبي، زومبا يسموها رقصات الزومبا وغيرها. يعني شو ممكن انه هاي واحد مثلا يقدر يوفرها وليش هي مهمة؟ يعني انا اشوف هواية من الناس او كثير من المقاطع او حتى الاطباء يتكلمون عن اهمية مثلا اليوغا، عن اهمية هاي تمارين التنفس، لكن ماكو تطبيق هنا للأسف. يعني الاغلبية مركزين هنا في سناتر الرياضية فقط على توفير الاجهزة الكهربائية والاجهزة الرياضية والاوزان العالية بدون ان يكون اكو اهتمام بهذا المجال.
0: مش طلب العالم، حسب طلب العالم هو ليك، لانه في مساحات احيانا وحسب بقى صاحب القاعة، اذا ما في عنده مساحة ما في عمل. وفي قاعة تانية فيها زومبا بعتدوا هو وش اسمه. هلا هي هي كلها بتعمل لك تركيز ضروري لاي شيء، ما بس الرياضه، ضروري لحياتك كلها، لشغلك تشتغلي، رياحه نفسيه، تمارين التنفس بتعطيك هدوء، يكون متوتر بيعمل تمارين التنفس بيعطيه هدوء، اليوغا بتعطيك تركيز باي شيء بدك تعمليه. حتى انت بتعملي رياضي تكوني زمان تعملي تمرين يوغا راح تشنجي، يعني في زوايا معينه بتعملها اليوغا، ما بس انك تقعدي والله هذا تمارين اليوغا هي بعمل حركات تمام. هي كلها بتعمل لك على الثبات والقوه والتركيز. هي كثير مهمه.
1: طيب كابتن، مرات الشخص يصير عنده مثلا خلينا نقول كسل، يعني انا هوايه تصير بي مرات تشوفني جايبه نفسي للجيم، هيك احنا نقول سحلتها سحل يلا لازم تتمرنين، بس أوصل حتى القاعة الجيم مرات وأنا مثلا قد أكون أوكي ما أقدر أتمرن، يعني إيش قد أحاول يا دوب مثلا سويت شوية كارديو وحركات وما قدرت تمام. يعني ما قدرت أكمل فيعني هالمشكلة شنو سببها؟
0: عدة
1: يعني
0: أسباب. عدة أسباب ممكن تكون انخفاض ذوات الفيتامينات والمعادن، فيتامين دال بس ناخد بجسمك بيعمل هالحالة التعب.
1: أوكي.
0: حسب أنت، إذا أنت جاي على الرياضة وجاي عبالي تلعبي عندك الشغف فيها ولا أنت جاي بس أنه واجب. عارف كيف؟ حسب النوم، حسب الأكل قبل اليوم، إذا ما نايمي مزبوط ما نكعب
1: هي النوم مزبوط. كلش
0: تماما هذا كل العوامل تلعب فيها. وآخر شيء أهم شيء هو شغف، شغف الإنسان بهالرياضة.
1: طيب رح نروح آخر فاصل كابتن حتى نودعك ولكن بنصيحة.
0: تمام.

0: طبعا كابتن الحديث كلش مشيق وخصوصا فيما يخص الرياضة، وتعرف عادة المدمنين على الرياضة مو مثل الشخص العادي تشوفه دائما. همين أشعر أنه شخص الرياضي حتى يمكن نفسيته تكون غير شكل طبعاً. أسلوب طبعاً. حياته، طبيعته في التعامل مع الآخرين، هل فعلا أنه رياضة تنطي روح رياضية للشخص؟
1: طبعا تهدي هل كل هذا اللي عندك العصبية والتوتر بيومك أنت بالرياضة بتنفسي بتروحي.
0: وصدق يقولون أكو بعض التمارين همين أو بعض الأثقال والطرق أنه إذا تحمل بها الأوزان تطلع العصبية البيك. أنا شايفة مثل مقاطع يعيطون ويبتون أنه يخلوهم يعني يستعملون فد أدوات أنه يطلع عنده.
1: هل أنا بعد بتدرب حدا ويوم عنده تمرين أوزان عالية بلشه شوي شوي استهلك من أعصابه، كيف يعني؟ بعطيه تمرين مجهد شوي بس ترفعي الجهاز العصبي بس يتوتر يجي على بعد التمرين الأوزان تكون أعلى. تمام، فيك تحمل أوزان أعلى. بتجهزيه بأول تمرين تماما بتمرين خاص يكون يعني تدريجيا بتنبه الجهاز العصبي بس تنبه الجهاز العصبي هو جاهز يحمل أي وزن، يعني الوزن يكون مقدور الألياف والربطة عندك تحمله. بقى هي بقى حسب المدرب بقى.
0: حتى البوكسينج مو يساعد؟
1: البوكسينج بيساعد يعني كابتن. هو بيفرز عندك هرمون، بيزيد الهرمون الكورتيزون بيرتفع عندك، هرمون التستوستيرون بيرتفع عندك.
0: يمكن حتى تتخيله في الشخص
1: تماما تماما تماما. هي كلها ما تقوله ترفيح نفسي بالأخير، هالضغوطات بالحياة انت بتروحية بالرياضة.
0: لأن أنا تصير عندي مرات من أكون مثلا ما عندي مود، ما أكون بالمود كابتن مصيبة، أحس نفسي أريد أشيل شيء أكثر شيء أضرب بوكسينج. بس إنه
1: هاي تعرف ليش؟ إنه إجت وقت الرياضة ما عملتي عندك هالشحنة بدك توديها. وين توديها؟ توديها بالرياضة، دلت داخلك وين تروح؟ عشان هيك بتطلع على شكل عصبي.
0: حلو. طيب كابتن يعني الحديث بصراحة كل شيء ممتع وياك، وأتمنى إن شاء الله جميع يستفادون هاليوم من هاي المعلومات اللي انطيتها لنا، لأنه أكو كثير مثل ما أنت قلت يعني مع الأسف التمرين هاليوم صار عشوائي، وأكو هواية تمارين خاطئة دي يسووها يعني إصابات. الكابتن دي يسويها ودا تسبب بالتالي إصابات سيئة ومؤذية للشخص على المدى البعيد والمستقبل. شو تحب تنصح الشباب اليوم والشابات و يعني نصيحة رياضية، وبنفس الوقت أنه بالنسبة للي عندهم مثلا ما عنده وقت أنه يروح جيم مثلا شو ممكن أنه يعوض عن الرياضة، وعن اللي دائما عنده مشكلة الرقم العمر الرقمي، آني كبرت على هذا الموضوع وآني شيبت وآني ما
1: العمر مجرد رقم حسب الشخص. هل أنت حياتك 24 مثل ما حكينا ساعة منه 8 ساعات نوم، الباقي 16 عم تعمل فيه، عم تشتغلي، عم تعصبي، عم تاكلي، عم تنامي. طيب وبالاخير طيب جسمك بده منك شغله، بتحركي له عضلاته بس، انت بس عم تحركي بس واحد محرك على لسانه عيونه اعصابه. تمام، انا المفروض اعطي من نص ساعه لثلاث ارباع ساعه كل يوم حتى لو مشي، حتى انا بالبيت عم بدي شويه كارديو، شويه حركات كارديو، المهم حرك عضلاتي لانه هي العضلات ما رح تشيني. مشان هيك ما تقولوا انا عمري كذا، انت عمرك كذا وصلت لمرحله ما بقى فيك عم تمشي، ليش؟ لانه عضلات اجت ضعف ما عم تستعمله
0: بالضبط
1: كله بالسياره.
0: حتى الاخت نور سالت هي سؤال، قالت انه انا اسوي تمارين يعني اسوي حركه بالبيت وشغل، بس هل الشغل وحركه بالبيت تعتبر رياضه؟
1: هلا بتعتبر رياضه بس هي تعتبر تعب ارهاق للجهاز العصبي
0: فقط.
1: تماما. بس ما هون المشكله، المشكله انه انا بدي افكر بعقلانيه اكثر، انا ما بدي اوصل لمرحله اقول عمري كذا مشان هيك ما فينا عم املا. انا عمري 80 سنه وليكن عم يروحوا يمشوا ويلعبوا ويسبحوا، ليش خصصت 3 4 ساعه بس من وقتك؟ عمول اي حركه عضلاتك، حرك عضلاتك كلها فيها، سبح امشي، حرك ايديك انت ماشي، عمول التمارين السويديه خيمان هذا ما عنده وقت يعملوا بس هدول. ليش هدول انت بتزرعهم جسمك لتلاقيهم لقدام بس تكبر؟ انا عدت ما فيني اقوم، ليش انا بدي اشيل وزن طنجره من هون او بدي اشيل شغله من هون اخذها معي شنطتي ما قدرت اشيلها؟ ليش؟ وجعني ظهري صار معي انزلاق، طبعا ما في عضلات تحمي هالفقرات. طبعا كل الوزن رح يجي على الفقرات. كمان في نصيحة للمبتدئين، انا ما بروح على اليوتيوب، انا فيني انشر، انت فيك تنشري مين مكان بالشارع فيني انشر
0: صح
1: على اليوتيوب، انت ما بتعرف الصح من غلط، انت مبتدئ ما بروح على الاوزان، الاوزان غلط صح. انت يمكن عندك طاقة وقوة الله يحمي الجميع يعني، بس انت اربطتك ما جاهز لهيك اوزان،
0: لازم خطوة خطوة شوية
1: انت قوتك ما بتحدد لك انت ما ده اللي بدك تشيله. انت مبتدئ، انت اربطتك ما جاهزه، مفاصلك ما جاهزين، هيك من غضاريفك ما بتملي اذا تحت 17 لا تكتمل غضاريفك، لا تعرف شو تشيل، لازم بدك تكون معك حدا، لازم تستشير حدا.
0: السؤال الاهم والاخير كابتن، هل فعلا صحيح كما يقال انه الشخص اللي مارس الرياضه على سنين طويله او على مدار متواصل بعد ما بنى العضل وشد الجسم، إذا أنت تركت الرياضة لفترات خلينا نقول تعبر شهرين ثلاثة بس اعتمدت على المشي وما قدرت بعد تروح للجيم، هل فعلا يرجع الجسم يتراهل؟
1: لا لا، ليش ليش يتراهل؟ شيء بسيط، حتى الطاقة عنده القوة. أنا على سبيل المثال أنا فترة الأحداث بسوريا دليت 15 سنة ما بدرب، كنت أشتغل من عندي نادي وكل شيء، بس 15 سنة ما دربت. جيت لهون، وقت جيت لهون كنت عم صلح لواحد حركة كان حاطة 8 كيلو صدر، عم صلح حركة، نزلت تحت الوزن وشلته وعم صلح له إياه وبعمهلي وعملته. أنا تفاجأت بحالي أنه أنا ما بتدرب صلي فترة. بدل الرياضة بدل مزروع بجسمك، إيمت ما بدك في ذاكة عضلية، في ذاكة حركية ترجع لك فورا، وقت أنت تطرقي بابا رح ترجع لك فورا وتلاقيه قدامك. الرياضة هي ما بتروح.
0: حلو، جميل جدا. هواية فرحت بوجودك ويانا كابتن، نتمنى لك أكيد كل التوفيق، وأشكرك على المعلومات اللي انطيت لنا إياها هاليوم، وإن شاء الله نشوفك في ظروف أفضل ويصير عندك تحقق حلمك طموحك مهما كان، قد يصير عندك نادي خاص بيك يصير عندك البزنس الخاص بيك، فإن شاء الله يا ربي تكون دائما موفق. تحب توجه كلمة أخيرة من خلال عنكا وراديو؟
1: شكرا لكم، شكرا لك مريم، شكرا المخرج، وشكرا لراديو انقاوة
0: عزيزي، شكرا. احنا اكثر انبسطنا حقيقة، نتمنى لك كل التوفيق عزيزي، تحياتنا لك كابتن، شكرا جزيلا.

0: اتصال. الو صباح الخير.
1: اهلا صباح الخير اخت مريم.
0: اهلا عزيزتي منى. صباح الورد. انت شلونك؟
1: هلا حبيبتي. هلا حياتي مريم شلونكم؟
0: اني زينه نشكر الله. حبيبتي انت زينه؟
1: هلا حبيبتي الله يخليك شكرا جزيلا.
0: الف الحمد لله حبيبتي. الف الحمد لله. احد مبارك عليك.
1: شكرا عزيزي وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله.
0: الله يسلمك عزيزتي. اسمعك حبيبتي منى تفضلي.
1: يا حبيبي هاليوم البرنامج مالكم كلش كان حلو ومفيد مع الاخ الكابتن كلش يعني حلو استمتعنا. طبعا هو الموضوع كلش فيه يعني كلش مهم يعني والرياضه كلش مهمه اكيد يعني فهي مهمة لصحة الجسم والدماغ والقلب يعني كل أعضاء الجسم بصراحة.
0: أنت من نوع اللي تسوي رياضة منى لو فقط تمشين؟
1: أمشي وأسوي رياضة بالبيت يعني.
0: ها أوكي.
1: الجيم مع مع
0: حلو بس المهم يعني تسوين تمارين رياضية بالبيت.
1: نعم نعم أكيد إيه أسوي.
0: جيد جيد جيد جميل جدا
1: حبيبتي.
0: حبيبتي أتمنى لك نهار سعيد وشكرا لاتصالك عزيزتي منى.
1: شكرا عزيزي. شكرا لكم.
0: الله يسلمك. شكرا جزيلا. مع السلامة.

0: ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: صباح النور مريومة.
0: أهلين حبيبتي، يا صباح الورد أخت سميرة، شلونك؟
1: الحمد لله، أنت شلونك؟
0: أنا زينة نشكر الله، أحد مبارك عليك.
1: شكرا حبيبي، وعليكم إن شاء الله.
0: عزيزتي الله يسلمك، نسمعك عيوني، تفضلي.
1: الله يسلمك. أنا ما أروح لا جيم ولا رياضة.
0: أوكي.
1: رياضتي بالبيت.
0: ها بالبيت يعني ما تتمشين همين؟
1: أمشي لا أمشي.
0: جيد
1: يعني أروح للدرقة وأجي، يعني مشي أروح أجي مشي.
0: أوكي. وبالنسبة للنظام الغذائي تهتمين بالأكل لو تاكلين مشكل دهون على خبز على
1: أكل؟ صدقي أنا أكل ها. من نوع الأكل.
0: أوكي. أوكي.
1: بس يعني. ما أسمن.
0: ها حلو يعني أنت من جماعة اللي أكو ناس عندها حرق دهون سريع يعني ما يبين بيها.
1: أي نعم.
0: حلو جميل جدا حبيبتي، أتمنى لك نهار سعيد، وشكرا لاتصالك عزيزتي سميرة.
1: شكرا حبيبي.
0: حبيبي، مع السلامة. الله يرجع عيوني.

مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا في فقراتنا، وننتقل الآن إلى فقرة أخرى وهي المعلومات العامة والتكنولوجيا. هل تعلم بأن بعض الأندية الرياضية العالمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء اللاعبين والتنبؤ بالإصابات قبل حدوثها؟ وكذلك تؤكد الدراسات بأن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تساعد على تحسين التركيز والذاكرة وتقليل التوتر. أما فيما يخص التكنولوجيا القابلة للارتداء كالساعات الذكية أصبحت اليوم تقيس نبض القلب، نسبة الأكسجين وعدد السعرات أثناء التمارين وبدقة عالية، حيث أيضا في كرة القدم تستخدم تقنية الفار التي تعتمد على كاميرات عالية السرعة وبرامج تحليل لمساعدة الحكم باتخاذ قرارات أكثر دقة. وأن هناك بعض الأحذية الرياضية الحديثة قد تحتوي على حساسات ذكية تقيس طريقة الجري والضغط على القدم لتحسين الأداء وتقليل الإصابات. وأما من ناحية الرياضات الإلكترونية أو الإي سبورتس، أصبحت تعتبر صناعة رياضية عالمية وتقام لها بطولات بجوائز قد تصل إلى ملايين الدولارات. وختاما، توجد أيضا أجهزة تدريب افتراضي بتقنية الواقع الافتراضي VR، حيث هذه التقنية تسمح للرياضي بالتدرب وكأنه داخل ملعب حقيقي.

طبعا أحب أصبح على اللي يدزولنا على الفيسبوك بكلماتهم الجميلة وأقولهم صباحكم خير وبركة وشكرا على هاي التعليقات الحلوة أكيد، ووجودكم ويانا في اللايف هو اللي يغنينا واللي يسعدنا. أما الآن مشاهدينا ومستمعينا راح ننتقل وياكم إلى آخر فقرة من فقراتنا وهي حكمة هذا اليوم.

أحياناً تكون أبسط الأشياء هي الأكثر قدرة على صنع السعادة، حيث تذكرنا هذه الحكمة بأن السعادة لا ترتبط دائماً بالأشياء الكبيرة أو المعقدة، فقد نجدها في لحظة هادئة، كلمة لطيفة، جلسة مع من نحب، أو حتى تفاصيل يومية صغيرة. فالإنسان غالباً يركض خلف أمور عظيمة وينسى بأن الجمال الحقيقي يكمن في البساطة. فعلاً أنه أحياناً أشياء بسيطة قد تخلق فرق عند الإنسان، ممكن قد تكون أحياناً أيضاً كلمة طيبة، إحنا نقول طبطبة خاطر، أسمعك اليوم، من أنت تكون واقع في ضيق، من أنت محتاج أنه أحد يسمعك أو تتكلم مع أحد. مو دائما الهدايا الثمينة والأشياء الكبيرة والمفاجآت الكبيرة تخلق السعادة، أحيانا قد تكون تمتلك كل شيء ولكن أنت حزين. حقيقة بساطة الأشياء، وأنا دائما أقول أيضا الصدق في الهدية أو الصدق في الفعل، صدق في الكلمة، صدق المشاعر ونقلها أحيانا قد يكون أكثر مهم من أنك تهدي هدية كبيرة في ظرف غير مناسب أو في وقت غير مناسب، أو أصلا بعد ما تكون أنت، خلينا نقول الشخص قد يكون خسر الشغف في كل شيء، فما معنى هذه الهدية الكبيرة أو ما هي قيمتها في حين أن أنت تكون قد انكسر جزء من داخلك. لذلك ركزوا دائما على صدق التفاصيل البسيطة حتى تخلق منكم سعادة حقيقية، بدلا من أن تركزون على الأشياء الثمينة اللي ما بيها طعم.

وصلنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وطبعا نتمنى أنه تكونون استمتعتوا برفقة برنامجنا والمعلومات اللي قدمها لنا الكابتن بطرس، طبعا مشكور. بالنهاية احنا دائما نقول صحة الإنسان هي أهم ما يملك، ودائما حاول أنه أنت تكون مو بس جسمك سليم بل وأنما عقلك سليم وتغذيتك سليمة. إذا أنت تريد تكون سعيد في حياتك أكيد لازم تنطي كل شيء حقه. ماكو عذر اليوم أنه نقول ما عندنا مجال، بل وإحنا نقدر نصنع أو نخلق هذا المجال إذا إحنا أصلا ردنا هذا الموضوع. والرياضة هي مثلها مثل كل الرياضات في العالم، هي مو بس منشطة للجسم بل وإنما هي تأثر على النفسية على السلوك، وأجسادنا هي هدية من الله لنا وهي مقدسة في نفس الوقت، فلازم إحنا عدها أمان، هي عندنا أن نحافظ عليها ونغذيها روحيا وفكريا وجسديا. فالرياضة هي أيضا أحد أنواع الممارسات اللي أشوفها مقدسة حتى نحافظ بها على أجسادنا من الأعراض ومن الأمراض وكثير، وخصوصا الاكتئاب والأمراض النفسية اللي يتعرض لها الإنسان خلال الضغوطات الحياة اليومية. أما بالنسبة للفائز ويانا فهو فرهاد نجيب، ألف مبروك لفرهاد فوزة ويانا بالجائزة المقدمة من غسل المصيف. بإمكان الأخ فرهاد أن يستلم جائزته من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في الختام أحب أشكر كل مشاهدين ومستمعين اللي كانوا متواجدين ويانا على البث اللايف، نتمنى تكونوا قضيتوا ويانا يوم ممتع وأحد مبارك إلى الجميع. نشوفكم أكيد إن شاء الله في يوم الأربعاء بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. كنت وياكم أني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أكيد لمخرجنا سام بلندر، ونتمنى لكم نهار سعيد ونشوفكم على الأربعاء. مع السلامة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك في الدنيا وندورها،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من الثالث والمخزنجاني بيخدوا برايا ممكن
1: هاي مراري لو فوق زو داخل بجواجة هو الثالث براسة براسة كل مرة ديد بفيخ الله
2: ورا اشتيقي مامي دنجا خوني خا هو من طارب الناشي اشتيقي
3: يا لو نختوف المينيتو بمسو من كل ياد
2: اها خريبتها لك
3: ورا واها الروك بومر زي بقاتل لوخو
2: لا مريلا
3: هرادية جلدة
2: تبقى لديو تنبارب زودين

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: ماكد. ضيفنا ويانا اللي هو الضيف كابتن بطرس بولس سلوم، طبعا هو مدرب وحكم دولي. يسعد صباحك كابتن.
1: اول شيء احد مبارك،
0: نورت واحد مبارك عليك، الله يسلمك. فرحانين انه انت موجود ويانا، وان شاء الله اليوم نقدر ننطي شويه معلومات مفيده للجميع بقدر ما نقدر. بس قبل ما نتكلم عن موضوع الرياضه كابتن، اذا شويه تقدر تعرفنا عن نفسك.
1: كابتن بطرس سلوم سوري.
0: يا اهلا وسهلا.
1: صار لي مقيم باربيل بعنكاوة 4 سنين ونص. دارس تغذيه معالجه اصابات بالجامعه الامريكيه ببيروت.
0: حلو.
1: معي مدرب دولي وحكم.
0: حلو، جميل جدا.
1: حاليا بتعرفون
0: حاليا اعرف وين انت. اكيد اكيد. ومنور اكيد كابتن القاعه وكذلك كابتن. اول شيء نحب نحكي عن موضوع الرياضه. طبعا موضوع الرياضه هو يختلف يعني حسب وجهات نظر الاخرين. واكو ناس مثلا نشوفها ترتاد الى الجيم صباحا، اكو ناس مثلا ظهرا، واكو ناس بالليل مساء،
1: حسب فضاوتهم
0: بالضبط. فبس برايك انت اي وقت هو الافضل لممارسه الرياضه وليش؟
1: افضل وقت لممارسه الرياضه هو 2 الظهر. ليش؟
0: اوكي. ليش؟
1: لانه بيكون جسمك بعنفوان، يعني طاقه رهيبه. جسم انت قايمه اكله متحركه رايحه جايه، شوفي جسمك صار دورة دموية اكتملت، أكلتي صار عندك طاقة رهيبة. هون بقى الجسم ممكن يعطي أكثر قوة عنده. في عالم تختار الصبح مثلا، يكون عنده مثلا شغل أو شيء، الصبح ممكن إذا على معدة فاضية ممكن يستهلك شوي دهون.
0: على معدة فاضية
1: طبعا فيك تلعبي، بس طبعا ما إرهاق كبير حسب تعود الشخص، ممكن يدوخ لأنه إذا متعود. بس ممكن يخسر دهون كتير إذا بهدف خسارة الدهون.
0: أوكي.
1: أما كوقت نظامي هو بالساعة 2 الظهر.
0: يعني أنا زين 3:30.
1: طبعًا طبعًا. تيجي المساء أحيانًا، المساء المساء فترة بعد 8 خلاص الجسم تعب بده ينام.
0: بالضبط.
1: يلي يطلع عضلات تخد الأعصاب تخد. هي المشكلة إنه في عالم مرة مساء، بس كل واحد حسب شغله، ما فينا نقله اللي فاضي.
0: بالضبط.
1: أضبط ساعة هي ساعة 2 الظهر.
0: حلو. زين كابتن، سمعنا اغلب الاتصالات انه مثل ما قلت انه بسبب انه ما عنده وقت يقول انه اني امشي. الى موضوع المشي، برايك يعني هل المشي هو كافي وممكن انه يساعد في خساره الوزن وايضا اللياقه البدنيه لو لا؟
1: هلا المشي بحد ذاته هو رياضه للجسم ككل، المفاصل، لجهاز دوران القلب، للاربطه، للعضلات، بحركها بس حسب هدف الشخص. هلا خسارة الدهون ممكن إذا عملت دايت نظام غذائي ومشيت كل يوم من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة ممكن تخسر الدهون، بس لحد معين رح توقف عند حد معين. بقى حسب الشخص وشو هو هدفه بالرياضة. هدفه بس إنه يخسر هالكامل كيلو، وهدفه إنه ينشط جهاز الدوران ويمشي طبيعة مشان نفسيته مثلا، يحسن نفسيته. هاي كلها لازم ينفذوها كل العالم، ما بس شخص أو شخصين لأنه عنده مشكلة أو شيء، لا الكل لازم يعملها. لأنه عندك 24 ساعة بالنهار، 8 ساعات خلي النوم، 16 ساعة لازم على القليل 45 دقيقة يا نادي
0: صح،
1: يا أما مشي أو سباحة. حيلا رياضة لأنه الجسم بده صيانة مثل أي شيء بده صيانة. تمام.
0: طيب كابتن، في هذا الخصوص يعني على مود الجيم، هسا احنا ذكرنا الأوقات المناسبة. البعض يقول مثلا انه ايش قد ما اني راح ابقى مده طويله واتمرن راح يكون احسن واحصل على النتائج، وكل يوم اني اجي حتى احصل نتائج احسن. برايك انه اولا ايش قد المده السليمه اللي ممكن الشخص يتمرن بها، طبعا مع الاستراحه يعني بين العدات، بالاضافه الى انه كم مره انت تنصح بالاسبوع انه الواحد تشوفه انه كافيه له انه يجي يتمرن بالجيم؟
1: هاي مشكله حقيقيه. اول ما اجيت على الجيم هون وعلى الجيمات
0: كل
1: 4-5 ساعات الرياحه بين الدفعه والثانيه هي عباره عن ساعه. طيب ليش انت بدك طاقه؟ انت ما لك رفع اثقال، انت تحريك عضله، انت بدك تنمي عضله. اذا ارتحت الاربطه رجعت بردت كانك جاي من اول وجديد تتمرن. انت المفروض 3/4 ساعه تكون خلص تمرينك مع الرياحه مع كل شيء. انت عم تتمرن صار في بامب العضلة، بس شوف العضلة بلشت تخسر البامب تبعها لازم توقف فورا. انت عم تخسر كتلة عضلية، انت ما بقى عم تستهلك من هي، عم تستهلك من كتلة عضلية تماما، عم تستنزف العضلة. هذا غلط. المفروض ثلاث أرباع الساعة لكن للساعة إذا كثرت مع الكارديو تمام. شو كنا أكثر
0: نفس الوقت إنه كم يوم كافية بالأسبوع
1: تماما حسب هلأ إذا واحد بده يخسر دهون يفضل بين 4 إلى 6 أيام
0: كتلة
1: عضلية بده بين 3 أيام إلى 5 أيام كثير يعني 3 أيام بيعمل استراحة يومين بالأسبوع 3 أيام استراحة يوم يومين استراحة يوم يعني كافي بيكون. ليش؟ لأن العضلة بتنمى بيشتت الاستشفاء العضلي بالرياحة بتنمى العضلة وممنوع تتدرب مثلا صدر لعبت صار في عندك تمزقات عندك تشنجات ممنوع تلعب صدر ثاني مرة لتروح تشنجات لتعمل كاريكافر للعضلة
0: صح.
1: ليش؟ ما بتنمى انت بسوي بالعكس فيها إصابة الأخير تمزق
0: لازم تنطلها رياحة لحب ما شوي إذا تتشافى
1: تمام. شوف عالم أنا قاعدين عم يتدربوا بيجي بيترب واحد والثاني والثالث والثاني قاعدين سام يتدربوا. شو الفكرة؟ أنت ما عندك شغل هذا أسلوب حياة لك تعمله خلال 3/4 ساعة وبتطلع هو ما نو حياتك كلها
0: بالضبط بالضبط تمام. وأنا أشوف يعني كابتن يعني مثلا عدا هذه أنه حمل الأوزان الأوفر اللي يعني يوصل إلى مرحلة أشوف حتى الدمارات بوجهها تطلع ومشكلة يعني يفكر أنه في هذا هسه الوزن أوكي قد يبني عضل ولكن مو بهاي الطريقة اللي ممكن يصير عنده إصابات والإصابة هي راح تسبب المشكلة باعتبار أنه أنت حضرتك أيضا يعني أكيد تقدر تعالج هم نوع من إذا صارت إصابة مثلا في داخل الجيم مثلا واحد ممكن يسيف حركة غلط شوف تشنجت قبل رجله أو لزم ظهره يعني هنا هي المشكلة أنه التكنيك مع الحركة اليوم هو تكنيك أصلا خاطئ وأكو مع احترام إلى كابتن بعض الكابتنات يعني بس مجرد أنه جاي دا ينطي يعني تمرين ولا دا يلاحظ أنه شون دا يتمرن بالضبط يعني مثلا لا هي الحركة صحيحة لا هو التمرين صحيح وبالتالي راح يجيب نتائج عكسية طبعًا أكيد طبعًا يعني
1: إصابات
0: بالضبط إصابات فكابتن هم راح نتكلم يعني بموضوع الفرق بين النساء والرجال مشكلة النساء الأغلبية يعانون مثلا قد يكون من البطن وعندهم مشكلة الأرداف الخفسات وكذلك البعض يعانون من السمنة وقد تكون هاي السمنة مثلا سببها بعض الأمراض ليش بعض النساء شوفها تيجي تتمرن وهي مثلا شوية عدها سمنة وتتسوي تمارين قاسية وتجي مثلا كل يوم للجيم بس ماكو تغيير على الوزن برأيك شلون ممكن تنحل هاي المشكلة شو السبب انه هي دا تتمرن ولكن ما دا تشوف نتيجة
1: هاي سؤال كتير مهم لانه اغلب النساء بتدربوا مع نظام غذائي تمرين قاسي تمام وما في نتيجة ليش فالآن بيرجع شوفي بالجسم ضرر بدي حلل شوف الهرمونات تاعتي منتظمه المراه عندها هرمونات دائما
0: صح
1: تخربط هي معروفه عندك الغده الدرقيه زياده افرازها بيؤدي لنحف حرق دهون نحف هي كمان مرض نقص افراز الغده الدرقيه بتؤدي لسمنه عدم حرق الاكياس على المبايض يعني هي كلياتها انا بشوف المدربين عم يدربوا طيب
0: هرمونات الكورتيزون ايضا
1: المراه ايوه تماما المراه عم تتدرب طيب ما عم تخسر وزن لا بنظام غذائي وصار شهرين ثلاثة على هي ولا عم تخسر ولا كيلو بالعكس عم تزيد شو المشكلة؟ طيب انت بتتجه ثلاث مشاكل هدول توجهها لتحلل تعمل استشارة طبية وتشوف اكيد واحدة من الثلاثة موجودة
0: صحيح
1: اكيد وبالنسبة للرجال نفس الشيء الغده الدرقية احيانا زيادة الافراز ما بيطلع الوزن
0: اوكي طيب اذا شنو الفرق بين حرق الدهون وبناء العضلات كابتن؟
1: هلا ما هلا الفرق بين حرق الدهون انا جاي احرق دهون بالاكل عن طريقة الاكل طريقة التمرين لو قد حرقت فيني اعمل حرق دهون وتنمية عضلات نفس الوقت فيني هلا بحرق الدهون انت بدك سعرات حرارية اقل كربوهيدرات اقل بروتين اعلى بناء العضلات بدك يكون الكارب عندك اعلى تمرني بقوة وتعطي طاقة والبروتين اخف شوي تمام لترفع وزنك تماما فيني اعمل هالشغلتين مع بعضهم تنظيم نظام غذائي تمام بتنظيم نظام تمرين تمام بخسر عن طريق نفس البرنامج فيني اخسر انا الدهون وزيد كتلة عضلية لازيدك شغلة هلا كل ما كبرت الكتلة العضلية بجسمك بتحرق دهون اكثر مثل محرك السيارة
0: حلو
1: كل ما كان كبير بيحرق بنزين اكثر الجسم كل ما تكون كتلة عضلية اكبر حركته بيستنفذ طاقة منك اكبر هاي العملية بتعمل عملية حرق دهون
0: حلو. إذن طيب كابتن بهذا الخصوص يعني بما أنه التغذية هي مهمة للشخص، شلون مثلا أقدر أعرف أنه إيش قد أني مثلا أحتاجها اليوم مثلا كفاية من البروتين كربوهيدرات، خلي نقول هسه أنا وزني 50 مرات أحير من أخلص التمرين ما جمعة عادة مثلا بيض مسلوق شوية تم مرات يعني أطبخ أو بيض مع اللحم أسوي مخلمة وآكل، بس أريد أعرف مثلا أنه إذا أنا اليوم وزني 50 وبعدين يجي مثلا زيادة باعنش قد يحتاج الجسم من البروتين، وشو ممكن أنا أعرف إيش قد هاي كفايتي من الطعام حتى أبني العضل؟
1: هاي أهم نقطة نحكي فيها. أهم نقطة أشكي شغلة أنه لازم مدرب بس أنه يعرف حركات كما حكينا، لازم يعرف التغذية، لازم يعرف العضلات من شاء أمرك كذا لحتى يمرنها ويكبرها، لأنه أي شيء تدربي أنت كبداية أول شيء طلع كتلة عضلية بسيطة، بعدين هالنمو هذا ما يتحس، لأنه تحرك العضلة راح تحرك العضلة أول مرة تفاجئيها بحركة راح تلمع عضلة، بس كغذاء كحركة مضبوطة لتستمر تكبر أكثر عضلة هاي بدها يكون في مدرب. تمام. الغذاء، نرجع للغذاء اللي حكيت عنه محضر من برات النقطة، الغذاء بنحسب حسب وزن الجسم. إذا أنت وزنك مثلا 50 بدك بروتين ضرب 1.6 أو ضرب 2 أو ضرب 2.5 حسب كل واحد شو هدفه بالعضل. الحرارات سعرات الحرارية بتنحسب بالوزن بتضربيه بالثلاثين. إذا بدنا نزيد الرقم اللي بيطلع معنا، إذا بنزيد وزن إحنا بدنا نزيد حجم الكتلة بنزيد 500 عليه، إذا بنخسر كتلة نقص وزن نحرق دهون بنقصه منه 500. هاي الطريقة هي نستعمل إحنا كمنظمين برامج.
0: إذا طيب كابتن، وبالنسبة لأكل الخبز تعرف أكو ناس يعني واحد ما يقول أنا ما أقدر أشوف الخبز، ويجي مثلا ورا التمرين يضرب له في الثريد يأكل خبز،
1: هذه غلط. نوع الجلوتين العالي يعني المعدة ما بتتحمل، ما بتمتص راح تسبب مشكلة قدام، مشكلة بالمعدة بالكولون. المفروض بدون خبز، المفروض بدون أي سعرات خارجة بوجبات سريعة. السكر كتير رح يمحي مع الأخير، طبعا جسم بحاجة للسكر، الدماغ بحاجة للسكر والكوليسترول كمان. بقى لازم كل بالنظام الغذائي كل شيء بين البروتين بين كربوهيدرات، هي كربوهيدرات تتقسم سلولوزية نشوية سكرية، وعندك حتى الدهون الحميدة. تمام. حتى الدهون الحميدة تكون موجودة. كل هاي دي لازم تكون معنا، يعني كلها بنظام غذائي متكونة لحتى تعطيك الكتلة العضلية، وحسب ما قلنا حساب البروتين الكربوهيدرات السعرات الحرارية كيف تحسب نعمل لها نظام غذائي، وكلها هي لازم تتاكل، لأنه أي عنصر من هاي الموجودة بتفقده الجسم، بيفقده بيعود عنه بمي ودهون.
0: صح.
1: عشان هيك أحيانا بيوصل الواحد لمرحلة في دهون ما عم يخسرها. ليش؟ في سبب بالنظام الغذائي عندك مو بالتمرين. النظام الغذائي يا بدك تزيد كارديو، تمام، تزيد كارديو، يا اما بدك تخفف النظام الغذائي شوي من الكارب اللي عم تاكل. هون التوازن، وهون بيشتغل بقى المدرب عليها. اذا عمل كارديو زياده ووصل لمرحله ما قدر ينقص، في مشكله بالنظام الغذائي، نقص شيء من المواد اللي قلت لك عنها من هي لحتى الجسم عم يمانع، هسه في عنده شيء فائده عم يحسب السوائل ومي بديلا عنه.
0: اوكي حلو جميل. اذا كابتن راح نروح في فاصل صغير وراح نرجع نكمل الى بارت اخر اللي هو مهم فيما يخص عاداتنا اليوميه، شلون ممكن انه تاثر على النتيجه اللي نريد نحصلها على الجسد، فخليكم ويانا.

0: كابتن، السؤال الآخر المهم أشوفه من بعد ما أنه شخص يجي على التمرين وتشوفه يتمرن زين وكل شيء أوكي مثل ما أنت قلت، وقد تكون فحوصات سليمة، ولكن أعتقد أنه أيضا بعض العادات اللي يقوم بها الإنسان ممكن تأثر على نظامه الصحي. فشنو هي العادات السيئة برأيك اللي ممكن ما تخلي الشخص يستفاد من الرياضة اللي يسويها؟
1: العادات السيئة هي أكيد بالأكل، بالنوم، شرب المي ما هو كفاية. مثلا الواحد بيجي بسري لوجه الصبح وبيجي منايم لأربع ساعات بيتدرب، وين الطاقة بالجسم؟ وين الطاقة بالجسم؟
0: بحاجة إذا ساعة إيش قد المناسبة برأيك إنه
1: لازم بعد الساعة لك هل إفراز هرمون التستوستيرون عند الشباب يبدأ من الساعة 12 لـ3 المساء.
0: أوكي.
1: يعني من 12 المساء لـ3 الصبح إفراز هرمون التستوستيرون. أنت كل ما سهرت شاب سهر خسر من إفراز هرمون التستوستيرون. غدة النخامية ما بتفرز هرمون التستوستيرون بعد الساعة 3 خلاص. هاي الفترة بين 12 و3 تنفرز بكثرة، يعني الجسم بحاجة إلى هو النوم العميق بإفراز هرمون التستوستيرون بيكون، بس تنامي الغدة النخامية لحالة تعطي إشارات بتفرز هرمون التستوستيرون. أنت عم تروح بس تسهر الساعة 3 الصبح 4 الصبح أنت هرمون التستوستيرون اللي بتستفاد منه بح
0: بيروح
1: تمام. خير هيك شرب المي، يشرب كاسة كاستين.
0: اي اكو مثلا ما يشرب، ما يجي على بال اليوم كله يمكن اذا يشرب له فد
1: انت 3/4 جسمك مي، العضلة هي 3/4 مي. كيف تتحرك؟ كلية تنغسل، عم تاكل بروتين نسبة عالية. نجي على النظام الغذائي، كمان النظام الغذائي يكون سيء، والله دخله هون همبرجر، هون دخله بيتزا،
0: ومرات بالليل كابتن يعني مثلا يشوفه بوقت متأخر يقعد ياكل فشي
1: بعد الساعة 8. بعد الساعة 8 هي بدراسات مثبتة بصير مثل ما انت جسمك بصير كسل فيه، المعدة بصير كسل فيها بالامتصاص. خلص انا اتفيت بعد الساعة 8 يفضل تاكل شيء سريع، يعني فرز يعني الهضم عفوا بسرعة بنص ساعة، مثل اللحم الأبيض، سمك أو الفروج مع سلطة. هلأ سلطة شو هي فائدة السلطة؟ يعني فعلا بتاكل تاكل وما بترفع وزنها حتى بالعضلات. أنا مر علي واحد بتذكر بال 99 كنت أنا مستلم مدرب فريق الإمارات، كان عندنا بطولة العرب وإشام، رحت عنده على الفندق مرجان، كان حاطت ما شاء الله مكملات حملته جاي تاجر فيه يعني. المهم عم يحكي لي انه انا والله عم باكل 10 وجبات باليوم في المساء، وباكل وجبتي وبرجع بنام 10 وجبات باليوم ما بتحسن وزني. عدد لي شو عم تاكل، كتبت ما في اي نوع من الالياف سلطات ابدا. طيب انا كيف بدي السلطه الالياف
0: تساعد انه ينهضم؟
1: طبعا طبعا هي عمليه استخراج بروتين تجي عن طريقه يعني بتساعد عمليه استخراج بروتين. الالياف السلوزين ما بتنهضم، بتساعد على الهضم. طيب انت ما كل هالبروتين عم تاكله كيف يعمل عمل استقلاب؟ ثلاث راح ينفرز ويروح ينطرد برا بدون ما يسرع جسمك منه بدون امتصاص.
0: هي طيب كابتن المكملات الغذائية هسه راح نيجي نحكي عليها. الأغلبية مثلا يمكن اعتماده الكبير أكثر ما يكون على الأكل بقدر ما يكون ألاحظ أنه جايب هذا البطل يخبط
1: يلا ويشربه
0: ويشرب ويتمرن
1: سحر سحر
0: يشرب ويتمرن
1: سحر سحر سحر.
0: أنا يعني بصراحة أشوفه يعني ما أعرف يعني فتحالة غير صحية ومشكلة. إحنا في 2026 هل يعقل أنه الإنسان ما يوصل إلى الوعي الكامل بأنه هاي المكملات مهما كانت هي أكيد ما راح تكون
1: مصنع.
0: هي تساعد ولكن هي مو مكملة بشكل كبير مثل الطعام اللي بيه مواد غذائية مباشرة أنت تستفاد من عدها. فبرأيك الأشخاص اللي دا يشربون يعني هاي اليوم المكملات، وخصوصا عندك الكيراتين كابتن، بس أنا سمع أنه الكيراتين هو آمن أيوة مفيد. كرياتين
1: هو أفضل
0: أنواع، تنصح به للنساء أيضا؟
1: ألا شغلي هلأ المكملات كلها ضرورية، بس إذا كان أكلك عم تأكل كشي كافي لجسمك ليش؟ مثلا البروتين ليش؟ أنت عم تأكل شيء أنت كامل لجسمك بدك إياه وواصل لك كل شيء لجسمك ليش أشتري؟ أولا سعره مو مرخيص، ثانيا مصنع تعرف اذا مضروب ولا لا،
0: صح؟
1: اذا هالشركه هي
0: ترى التخزين مالها
1: تماما
0: نقل
1: تماما
0: المواد
1: او هي مواد مصنعه، هي كيماوي كله مواد كيماوي داخلي فيه. انت عم تيجي تلعب رياضه وبالاخير عم تضر جسمك بالاخير. هلا افضل انواع المكملات، انا كل العالم تيجي بتسالني بدي اخذ كذا بقول لهم بنصحهم اكلك منيح ما تاخذ وانت حسن ما تاخذ بدون ما تحط هالليره على مكمل حطها على اكلك. افضل انواع هي الكرياتين، بس المهم يكون واحد ما عنده مشكلة بالكلية. لأنه بس إحنا كيف نعرف في مشكلة بالكلى؟ نحلل الدم بيطلع كرياتين الدم عالي، معناته في مشكلة بالكلى. لازم يكون الكلاوي نظيفة ما فيها شيء.
0: زين.
1: هو ما بيأثر، ما بيعطي أي ضرر على الكلى حتى لو أخذته على مدة سنة. تماماً الدم محدود، عندك 5 جرامات للعشر جرامات قبل أو مع أو بعد التمرين بتأخذ معك، هو أفضل أنواع هذا إذا هدفك يطلع ضيق. حتى النساء فين ياخذوا كرياتين؟
0: أنا مثلاً أخذ كابتن، بس يعني أخذ قبل التمرين فد ملعقة صغيرة. تمام. ومو كل يوم، بس وقت الأروح أتمرن، في حين أنا سمعت يقال إنه لازم تأخذه كل يوم حتى يحافظ طبعاً على طبعاً المي بالجسم والكتلة طبعاً العضلية طبعاً اللي عندك.
1: هو المشكلة هلأ صار في عنده لغط إنه والله هو بحبس مي بالعضل. هو ما بحبس مي بالعضل، هو
0: يحافظ على الكتلة العضلية.
1: يعني عليك ليش قلك ليش؟ هلأ أول شيء اللي بياخده كان إحنا نحمل 5 أيام 5 جرامات يومياً لمدة 5 مرات باليوم لمدة 5 أيام. هذا اللي عم يلعب بطولة بده يجهز يحمل بجسمه، بصير ياخذ كل يوم 5 جرامات كافية.
0: أوكي.
1: أما إحنا كل يوم 5 جرامات ل10 جرامات فينا ناخذها. تماماً. هو الكرياتين راح أشرح عنه في معنوات. هو جذر ثلاثي الفوسفات الطاقة.
0: أوكي.
1: الكرياتين الطاقة. أوكي. الكرياتين بيخلقه الجسم، بيصنعه من الأكلك من اللحم وهذا، بس خلال 10 ثواني من التمرين براح طار.
0: صح.
1: وتأخذ الكرياتين أنت. تمام. هو ما بيعطيك طاقة، هو بيعودك الطاقة اللي بتروح، لأنه عندك طاقة، الطاقة هي جذر ثلاثي الفوسفات. كل ما بتحرر منه جذر تاني ببقي واحد، أنت صار عندك خمول ADP، هذا بس أنت تحرر منه جذرين بقى عندك واحد، صار عندك خمول. هو شو بيعمل؟ كل ما تحرر جذر هو بيعودك الجذر، بيعود لك الATP، تحرر الATP بيعود لك الATP، بدل أنت بنفس طاقتك طول ما أنت عم تتمرني.
0: حلو.
1: نفس الطاقة تطلع من التمرين، أنت ما مستعمل طاقتك،
0: بتحس انه عندك بعض طاقه.
1: مين هذا هو الكرياتين؟
0: هذا يصير
1: هذا هو ما بيعطيك، بدي اخذ طاقه والله انا بالكرياتين. وفي شغله ثانيه، الطاقه هي اللي بياخذوها مشان رفع الطاقه، هي مجهد للقلب، وهي اللي بعد فتره بتهلك القلب جهاز الدوران. تمام. هي الابر هيدي قولي هسه على افظعين
0: يعني مع الاسف.
1: مع الاسف يعني بيحبوا انه انت الرياضه اللي تفيد جسمك، انت رياضي تيجي بالاخير تاخذ شيء يضر جسمك، كليتك،
0: تعذيب
1: قلبك، كل هذا راح يضر، كل هذا راح ينضر، وما في اي شيء بيعوضك عنه. ما هلا بتشوفه انت تحلل تلاقي تحاليلك كلها نظاميه، بس المشكله بعد فتره 10 سنوات رجع حلل، مشكله بالكليه، مشكله بالكبد،
0: بالهرمونات، حتى
1: خامه بالقلب.
0: مع الاسف
1: هي، مع الاسف.
0: اذا طيب كابتن، النساء
1: تحلل تحاليلك

0: مركز بتمركز عند الخصر هي منطقة كسل الخصر. يعني أنت بتعمل كل حركاتك بالخصر وآخر شيء بتروح من الخصر. يعني أنت بتشوف المرأة أحيانا بتكون بخصرة بعدين عند الجلوتس
1: الأرداف
0: والأرداف والإجرين. يعني هاي كلها حل الكارديو والنظام الغذائي. في دهون معندة ما بقول لك تأخذ فترة طويلة تمام، بس ما بدها حار الدهون. في عالم بتأخذ حار الدهون بتأثر على كثير شغلات بجسمها، على القلب، على الكلية، على كل شيء، على الحالة العصبية تمام. ما في داعي. أنت المهم عندك كارديو، نظام غذائي، بتلعب بالنظام الغذائي كل فترة. النظام الغذائي ما بسن نعطى اعتباطي حسب وزنك. إذا كان وزنك بين 100 يعني تاخذ حريرات نظام غذائي 1800 لينزل شوي شوي، ما بعطيه 1500 لتروح الطاقة كلها منها بتوقع بالنادي. لازم تكون مدروس، كل شيء مدروس. إذا عندها مثل ما عندنا مشكلة هرمونات بالغدد أو شيء، كمان هي بتحبس يعني دهون، ما بتخلي دهون تحرق. يعني لازم أنا كل هالشي ادرسوا وشوفوا بحالته. ما في حدا ما عنده مشكلة،
1: صح؟
0: كل أجسام عندها مشكلة، صح. امتصاص بالمعدة بالغدد بالدرقية، ما عنده درقية
1: بالضبط.
0: في شباب وصبايا بهي كلها تكون بالحسبان. وكل شيء بالمداومة وبالمسابرة وبالتمرين وتحقيق الأهداف بده يصير بالأخير. ما استعجل، لا شهر وشهرين، انت عم تمنع عبر سنين. تجي بعد أسبوع أسبوعين أو شهر اللي بس هيك، ما في بس هيك، هاي عضلة بدها تنمى، ما في شيء سحري.
1: بالضبط بالضبط. طيب الكارديو كابتن، ايش قد شلون تنصح الكارديو انه قبل التمرين او بعد التمرين، وايش قد المده لازم تكون انه كافيه بحيث انه الجسم ما يوصل الى مرحله صار باجهاد وبعدين يتمرن؟ اكو يصعد مثلا على الكارديو تشوفه فوق النص ساعه وبعدين يروح يتمرن فما تبقى عنده طاقه.
0: حسب الشخص، حسب هدفه. انا هدفي عندي دهون كثيره، يفضل العب كارديو قبل التمرين. انا شخص بدي كتله ما عندي دهون، اذا لعبت كارديو قبل التمرين راح الطاقه كلها، ما فيني شيء للتمرين. يفضل اللي عنده دهون يلعب كارديو قبل التمرين، يخصص دائما في نسب. انت وقت تعملي كارديو 3/4 ساعة مثل انت وقت تكوني عندك عم تفكر كثير بالليل، جسمك مرتاح بس تفكيرك مشغول، فكرك ما بتنامي، او جسمك تعبان وفكرك صاحي ما بتنامي. نفس الشيء بالنسبه للدهون. انت وقت تتمرني مثلا كارديو نص ساعه وعملتي ساعه تمرين رياضه، هذا شيء مثبت علميا، انا ما عم بحكي من عندي شيء، بتجه للجسم لحرق، لاخذ البروتينات العضليه من الاحماض الامينيه، بحللها بحولها لطاقه. بدك تعملي توازن بين الكارديو وبين التمرين المجهد العضلات، يعني الحديد. نص ساعه نص ساعه دائما بتجه للدماغ والجسم لحرق الدهون. هاي مثبتة دائما، خلي في توازن بكل شيء تمام.
1: حلو.
0: وحسب هدفك، بدك تحرق دهون نعمل الكارديو قبل وبعدين بطلق على التمرين، لانه مهم الكارديو إلي والتمرين بيساعدني بحرق الدهون. بعد ما تكون مستنفذ كل طاقتي، اي تمرين حديد تشغيل عضلة بيحتاج كمية اكبر، ساعتها بيتجه الجسم لحرق الدهون من مناطق.
1: حلو جميل جدا. كابتن راح نروح من فاصل صغير حتى نرجع نتكلم عن نوع الأنظمة الحالية اللي نزلت، أنظمة الغذائية، ونشوف إيش قد صحتها وما مدى تأثيرها على الإنسان، فخليك ويانا أكيد.

0: طيب كابتن، راح نجي نتكلم هسه عن موضوع الأنظمة الغذائية اليوم موجودة اللي هو سمعنا بها الكارنيفو ونظام الكيتو، نظام الطيبات اليوم هذا أيضا بالجديد يعني نازل. شنو رأيك بهاي الأنظمة كابتن؟
1: الأنظمة كلياتها كلاعب كمال أجسام ما بحبزها، بس هي الأنظمة خلقت لبعض الحالات المرضية. على النظام الكارنيفور بيعتمد على اللحوم الحمراء أكثر شيء، الكيتو بيعتمد على الدهون أكثر شيء، الطيبات بيعتمد إنه تعطي الجسم المزيد من السكر والحليب من شغلات مثلاً، بيعتمد إنه دل في شو بقوله خانة الفكرة،
0: حرق الدهون.
1: لا ما بس حرق الدهون، إنه مشان الكولون. أي شيء بداية الكولون أو المعدة بيبتعد عنه تمام، بيعطيه بأشكال تانية. بس هي كلها معالجة بالأخير. يعني هي كلها الأنظمة هي لبعض الحالات، يعني مثلا كلاعب كمال أجسام ما بتعتمد عليها، ما فيني أعتمد عليها لأنه ليش بتفتخل كتير خصائص وكتير شغلات من استفادت منها إحنا بالتمرين كطاقة.
0: حلو. إذا بس من ضمنها كابتن، يعني مرات همين أكو أشخاص مثلاً يعاني من القولون المزمن
1: تماماً،
0: وتشوفه حتى مثلاً شقد ما يتمرن وصح غذاء صحي، بس تصير عنده هاي النفخة والبطن تبين كأنما هو عنده كرش، بس هو ما عنده
1: طيبات.
0: الطيبات ها هذا أفضل نظام للي عنده قولون
1: وعن تجربة.
0: أها
1: العالم بعرفهم.
0: أوكي حلو تمام. نظام الطيبات جيد.
1: مشكلة ثلاث شفتها ثلاث أنظمة هذولة
0: أي
1: كل واحد بتقل شيء اسمعين، كل ما بعضهم بيشتغل نظامنا الغذائي نفسه. عرفت كيف؟ نظام الغذائي نفسه. فهذا كلياته معالج، يعني كل واحد اللي مثلا بتحسس مثلا من الدجاج
0: اهي
1: تمام؟
0: صح،
1: بيحب ياكل اللحوم بيستفاد على اللحوم تمام؟ بيعطيه دايت أكثر وبيحب اللحوم بياكل الكارنيفور تمام؟ الطيبات مثل ما حكينا معالجة الأمعاء والمعدة والكولون كمان كثير كويس.
0: هو هذا أهم، لأنه أنت كل عملية الهضم تروح من خلال القولون.
1: مية لأنه ثلاث الأنظمة هي ثلاث أرباع هي مشان الكوليسترول والسكر، وهي مع إنه في منه بيعتمد على السكر، طيبات بيعتمد على السكر. هلأ أنت ما تنسي دماغك هو عبارة عن كوليسترول، وما فيك بدون السكر لحتى تفكر تمام، بس مصادره حسب مصادره. يعني ما فينا نقطع كل شيء، ما فينا نقطع كل شيء. هلأ حتى نظامنا الغذائي تبع كمال أجسام إحنا بناخده في يوم دايت او اليوم عفوا خارج الدايت او خارج نظام غذائي فري يكون تمام. ليش؟ الجسم بحاجه لكل شيء، حتى الدهون. يعني نظام غذائي الدهون حميده بدنا ناخذها، بس انت خارج النطاق كله اللي هو سفن فروج ولا لحم 200 جرام، انت عندك يوم جسم بده شوي يطلع من الروتين. انت حتى بهي احنا بنستعملها كخدعه بخساره الدهون. وقت واحد بيكون ملتزم بنظام غذائي لخساره الدهون مثلا، خلص الجسم بتعود ما بقى بيخسر، بتمسك باللي عنده. شو بنعمل اليوم واحد بالاسبوع نعطيه اللي بده اياه اكل فري تمام، شو الجسم بيتخلى عن اللي عنده وبياخذ اللي اعطيته اياه، على اساس ثاني يوم تكملي نفس الاسلوب. ثاني يوم انت بتعمل دايت تكون نزل وزن، هي وقت نسبه وزن الواحد اللي يعني عم نعمل دايت ثابت الوزن ما بقى نزل، نعمل له الخدع ممكن نزل فيه. فمثل ما قلت لك نظام غذائي كلاعب كمان اجسام هتلاقي انه ما هي بتفيد الا اذا عنده مشكله.
0: اوكي حلو جميل. طيب كابتن، عندك أيضا موضوع اللي هو راح نتكلم عن حقيقة أم خرافة، يعني هذا موضوع أنه هل معلومة هذه صح ولا لا تمام. الامتناع عن الأكل بعد الرياضة هل يساعد على التنحيف؟
1: طبعا لا، طبعا لا. كشاب عم بدرب أنا هرمون الجي أس يكون عندي عالي، يفضل بعد التمرين لبعد نص على أكل، لأنه يكون جي أس عالي أي شيء بدخله على جسمي راح يعلى السكر، الأنسولين راح تعلى، راح ينزل عندي جي أس، بتركه بعد نص ساعة بيكون شوي شوي خفيف جي أتش باخله جبدي. أما والله أنه تخليت عن هذا لا، بالعكس الجسم مع تعبه بده تعطيه شيء، يا أما بده يحبس مي أو يحتفظ بالدهون ليعدل وضعه، لأن تعبتي ناقص عندك شوارد، ناقص عندك كلوكوجين كله راح، الشوارد هاي كلها راحت، الدهون شوي بلشت تحرق، الجسم ما عنده بقى طاقة، ما عنده مصدر إلا العضلة. حرمتيه من الاكل بعد هاي راح تجي الى العضله،
0: ناخذ من العضله
1: لكن لحل الاحماض الامينيه الموجوده بعد اللي في العضله الاحماض الامينيه، وتلاقيه حتى انه العفو منك البول تبعه تغير لونه. ليش؟ هي عمليه مجهده للكليه. ليش؟ لانه حل الاحماض الامينيه وحولها لطاقه. بده شيء طاقه بعد نص ساعه، لازم ناخذ شيء في كربوهيدرات في بروتين لحتى يعوض اللي خسره ويكافئ العضله اللي اشتغلت.
0: حلو. طيب أيضا هل كابتن عندك الصيام المتقطع ممكن أن يساعد في انقاص الوزن؟
1: الصيام المتقطع بيساعد في انقاص الوزن بحالات معينة.
0: أوكي.
1: ولا ناس معينين بيعانوا من المعدة كولون مثل ما حكينا بيعانوا. بس الصيام المتقطع كنظام غذائي بيعود عن كل شيء؟ لا.
0: طيب
1: يعني بطبيعة الحال حسب كل شخص.
0: رفع الأوزان بالنسبة إلى المرأة هل يجعل الجسم أضخم حقيقة أم خطأ؟ لأنه أغلب النساء يخافون يقولون شلون تشيلين أثقال راح يصير جسمك مثل الرجل.
1: لا ما راح يصير. التستوستيرون بالأصل عند المرأة تعرف.
0: بل وأنا ما يمكن هو أهم أنه يشيل عضل يعني تشيل أوزان.
1: تماماً لتحرق دهون وتقوي العضلة وتقوي المفاصل والهي طبعاً بتشيل شو اسمه أوزان. تمام حسب اكله. هلا اذا بتعملي نظام غذائي قوي وتمرين هذا راح تطلع كتله عضليه متماسكه يعني حلوه ما انه هالضخمه لانه التستوستيرون ما موجود عنده الاستروجين هو العالي. تمام راح يدل ضمن حدود.
0: حلو. طيب كابتن ايهما افضل العدات عدات كثيره مع اوزان قويه ام اوزان خفيفه وعدات اكثر؟
1: هلا ليك حسب كمان انش بدي قوه التحمل. أنا مثلاً وصلت لوزن ما بعرفين عم بقوم وعم بتعب فوراً بعمل قوة تحمل بتكرارات عالية 15 مثلاً.
0: بس إنه تأخذ وزن أقل.
1: وزن أقل.
0: أوكي.
1: حسب أنت بقى شو جسمي يعني كم أخذ 20 غير يأخذ 15 تكرار مثلاً.
0: أوكي.
1: هاي قوة تحمل.
0: أوكي.
1: أما اللي تعطيك العضلة القوة بالعضلة يعني أو ضخامة هي التكرارات بين 8 و 12 ل 8. أما بين 8 وتحت 6-4 هي قوة عضلية. يعني هدول حسب كل واحد شو بده حسب المدرب شو بقلي. أنا وصلت لمرحلة ما بقى عم بستحمل يعني عندي وزن ثابت برتفع الأوزان التكرارات العالية بيساعدني. مثلا أنا عملت وزن بالعشر تكرارات ما فيني زيده تماما فيني أنا بدون ما زيد الوزن أرفع تكرارين. عملت عشر بسوي 12 نفسه كأني زدت وزن تماما.
0: أوكي.
1: يعني فيني ألعب بالوزن كيف ما بدي وهي حسب شو بدي من الجسم يعطيني. وهي التغيير على الجسم دائما لازم أعمله مشان ما يكون في روتين معين أنا بعمل فيه.
0: أوكي. الرياضة الليلية تسبب الأرق؟
1: طبعا. عند بعض أشخاص كتير تسبب الأرق. ليش؟ عشان ترفع النبض عندك ضربات القلب بترفع شو اسمه الهرمون الجسم تستوستيرون تنشط القلب تنشط العضلات تحسي حالك أنه أنا ما فيني نام بالليل. ليش؟ نبضك مرتفع
0: صار
1: نشاط بالجسم كله دورة ما بيتنشطي بدك بعد الهي ساعة ساعتين ثلاثة لحتى تبتدي. وفي عالم لا فورا بتنام حسب العادة.
0: جيد. الخفسات عند النساء هل الخفسات ممكن انه تروح بالتمارين الرياضية؟
1: طبعا بتروح. بس بتروح. هي عنيدة هي بتسوي مو على العضلة النائمة
0: اي
1: الموجودة بالفلوس العضلة النائمة عندها ثلاث حركات فيك تعمليها وممكن بعد فترة تتحسن حسب استجابة العضلة بالأخير حسب كل شخص عضلاته تستجيب ولا لا.
0: طيب.
1: بس أكيد لازم تحسن.
0: طيب كابتن تمارين البطن ما حدها ممكن تزيل الكرش؟
1: طبعا لا تمارين البطن هي للعضلات. أي شيء بتلعبه بالنادي أي شيء بتلعبه بالنادي جهاز أي كان جهاز هو لتنمية العضلات. الكرش أو الدهون بتروح بالكارديو بالأكل المزبوط.
0: أوكي.
1: نظام غذائي مزبوط والكارديو ليعطيك. أنت بقى بتجي على النادي كثير مثلا نشوف عالم تلعب معدة هي بس بدي اروح هذا ما بروح كرش. انت عم تلعب نظام انقباض عضلات وتمدد هي نظام لتنميه عضلات المعده هي ضحاشي بهي كل مجمل بتلعبيه باليوم من حديد شو بيطلع مثلا شو خسرتي هو جزء هذا بيكون بسيط من الكارديو اللي بتلعبي اكثر المفروض دائما كارديو حديد مع نظام غذائي.
0: طيب كابتن الساونا تغني عن الرياضه؟
1: طبعا لا الساونا هي للدوره الدمويه لتنظيف الجسم والسموم لكن بس الدورة الدموية
0: يعني تنفع للشخص خلينا نقول حتى اللي مثلا ما عنده مثلا وزن زائد أو عنده دهون
1: الكل عادي هي رايحة للسيب الأخير هي تعمل نشاط الدورة الدموية تماما تخسر السموم من جسمك تعرق شوي بعدين تساونا إلى إلى يعني إلى خصوصيات بيعملوها طبعا من ولا بعد الساونا بطلع في درجات معينة بيعملوها في كل ما علت الدرجة لفوق بتقعد فيها أنت صار ساونا أحر عليكي أقوى طبعاً بس تطلعي للتبريد.
0: أوكي. يعني طيب كابتن السباحة هل هي مفيدة للمن يعانون من الانزلاق؟
1: طبعاً مساحة السباحة عندك والمشي السباحة كتير مفيدة. ليش؟ أنت عم تضمن المي بيعطيك توازن بالجسم. أي حركة متوازنة مع التاني، ما في شيء أسرع من التاني. يعني أي خبطة أو إجريكي
0: يعني يتحرك إنه الجسم بنفس الطريقة.
1: أفضل أنا كل اللي عندهم انزلاق ما بس السباحة، يوقفوا بزاوية المسبح، يحطوا إيديهم وإجريهم بزاوية البسكليت. هاي تعمل ستريتشنج للحوض، ميلان الحوض، تعمل شوي جذب العضلات لتحت، ستريتشنج للفقرات عفوا. هاي الستريتشنج للفقرات، السائل اللي طالع برات فقرة ومسوي الانزلاق بالفقرات كلياته بيتجمع وبيرجع، لأن الفقرة مثل السنجة، السائل اللي طلع منها بيرجع لضمنها، هو اللي عم يضغط على الأعصاب. عرفت كيف؟ فكل شيء تعملوه أنتوا بالسباحة والمشي بيفيد الانزلاق.
0: يعني حتى ما يعرف يسبح، مجرد انه اذا وقف بالزاويه
1: تماما بس يعمل الحركات البايسكل هاي الشين كان يساعده كثير كثير، لكن بتخلي الفقرات تتمدد.
0: جيد. طيب هل الرياضه الصباحيه تحرق الدهون اكثر من الرياضه المسائيه؟
1: في دراسه حول هالشيء. ممكن انه اذا عملت نظام دايت وانا طلعت بدايه اذا قادر أنا اتمرن بدون افطار الصباح، طبعا ممكن لأن الجسم بأوجب يكون ممكن تحرق دهون، بس ملك العالم مثل ما كنا في مشاكل تانية تأثر
0: ممكن يحلها.
1: تمام.
0: أوكي. طيب هل المشي أكثر فعالية في تنزيل الوزن من الرياضة؟
1: طبعاً لا، اثنيناتهم ما بيستغنوا عن بعض.
0: ما بيستغنوا عن بعض.
1: طبعاً. هلا المشي ممكن ينزل شوية دهون مع نظام غذائي. تمام. بس بده رياضة معه، بده أجهزة. تمام. لاشتغل العضلات. إذا ما اشتغلت العضلات ما حتنزل الوزن. ولا في عالم بيقول لك بدي نزل بس من هون أو هون منطقة معينة. لا، الجزء الدهن وقت بينزل بينزل من كل الجسم. ما بينزل من منطقة معينة. وقت بينزل وزنك أنت نازل الدهن من كل الجسم، ما بس من بطنك أو من الجلوس أو من تحت باطك أو شيء. لا، بينزل الجسم كله نفس الوقت، الدهون تنزل من كل المناطق. ما فيك تخصص منطقة ولا أنا بدي أدوب من هون ولا أو أترك هون. ما فيك.
0: طيب إذا كابتن رح نجي على الجزء الأهم في الشرق الأوسط عامة، يعني قليل ما نشوف أكو اهتمام ب الرياضات الأخرى المصاحبة للرياضة العادية اللي هي مثل عندك تمارين التنفس، اليوغا، الزومبي، زومبا يسموها رقصات الزومبا وغيرها. يعني شو ممكن أنه هاي واحد مثلا يقدر يوفرها، وليش هي مهمة؟ يعني أنا أشوف هواية من الناس أو كثير من المقاطع أو حتى الأطباء يتكلمون عن أهمية مثلا اليوغا، عن أهمية هاي تمارين التنفس، لكن ماكو تطبيقه هنا للأسف. يعني الأغلبية مركزين هنا في سناتر الرياضية فقط على توفير الأجهزة الكهربائية والأجهزة الرياضية والأوزان العالية بدون أن يكون أكو اهتمام بهذا المجال.
1: مش طلب العالم، حسب طلب العالم هو ليك، لأنه في مساحة أحيانا وحسب بقى صاحب القاعة. إذا ما في عنده مساحة ما في عمل، وفي قاعة تانية فيها زومبا وبعتد وش اسمه. هلا هي هي كلها بتعمل لك تركيز ضروري لاي شيء، ما بس للرياضه، ضروري لحياتك كلها، لشغلك، تشتغلي رياحه نفسيه. تمارين التنفس بتعطيك هدوء، يكون متوتر اليوم تمارين التنفس بيعطيه هدوء. اليوغا بتعطيك تركيز باي شيء بدك تعمليه. حتى انت بتعملي رياضي تكوني زمان تعملي تمارين يوغا راح تشنجي. يعني في زوايا معينه بتعملها اليوغا، ما بس انك تقعدي والله تمارين اليوغا هي عبارة عن حركات. تمام. هاي كلها بتعمل لك على الثبات والقوة والتركيز. هاي كتير مهمة.
0: طيب كابتن، مرات الشخص يصير عنده مثلا خلينا نقول كسل، يعني أنا هواية تصير بيا مرات تشوفني جايبة نفسي للجيم، هيش احنا نقول سحلتها سحل يلا لازم تمرضين، بس أوصل حتى القاعة الجيم مرات وأنا مثلا قد أكون أوكي ما أقدر أتمرن. يعني قد أحاول يا دوب مثلا سويت شوية كارديو وحركات وما قدرت، يعني ما قدرت أكمل. فيعني هاي المشكلة شنو سببها؟ يعني
1: عدة أسباب. ممكن تكون انخفاض بعض الفيتامينات المعادة، فيتامين دال بس ناخد بجسمك بيعمل هالحالة التعب. حسب أنت، إذا أنت جاي على الرياضة وجاي عبالة تلعبي عندك الشغف فيها، ولا أنت جاي بس إنه واجب. عرفت كيف؟ حسب النوم، حسب الأكل قبل اليوم، إذا ما نايمي مظبوط ما نتعرف
0: هي النوم، النوم مزبوط. كلش
1: تماما. هذا كل العوامل تلعب فيها. وآخر شيء أهم شيء هو شغف، شغف الإنسان بهالرياضة.
0: طيب رح نروح آخر فاصل كابتن حتى نودعك، ولكن بنصيحة.
1: تمام.

0: طبعاً كابتن الحديث كلش مشيق وخصوصاً فيما يخص الرياضة، وتعرف عادةً المدمنين على الرياضة مو مثل الشخص العادي تشوفه دائماً. همين أشعر أنه شخص الرياضي حتى يمكن نفسيته تكون غير شكل طبعاً. أسلوب طبعاً. حياته، طبيعته في التعامل مع الآخرين، هل فعلاً أنه رياضة تنطي روح رياضية للشخص؟
1: طبعاً تهدي هل كل هذا اللي عندك العصبية والتوتر بيومك انت بالرياضة نفسي تروحي.
0: وصدق يقولون اكو بعض التمارين همين او بعض الاثقال والطرق انه اذا تحمل بها الاوزان تطلع العصبية لبيك. انا شايفة مثل مقاطع يعيطون ويبتون انه يخلوهم يعني يستعملون فد ادوات انه يطلع اللي عنده.
1: هل انا بعد بتدرب حدا اليوم عنده تمرين اوزان عالية بلشه شوي شوي استهلك مع اعصابه، كيف يعني بعطيه تمرين مجهد شوي بس ترفعي الجهاز العصبي بس يتوتر يجي على بعد التمرين الأوزان تكون أعلى تمام، فيك تحمل أوزان أعلى بتجهزيه بأول تمرين تماما بتمرين خاص يكون يعني تدريجيا بتنبهي الجهاز العصبي بس يتنبه الجهاز العصبي هو جاهز يحمل أي وزن، يعني وزن يكون مقدور الألياف والأضربة عندك بقى هي بقى حسب المدرب
0: اللي حتى البوكسينج مو يساعد.
1: البوكسينج بيساعد يعني هو بيفرز عندك هرمون بيزيد هرمون الكورتيزون بيرتفع عندك هرمون التستوستيرون بيرتفع عندك
0: يمكن حتى تتخيل في الشخص
1: تماماً, تماماً تماماً هي كلها مثل ما بقولوا ترفيح نفسي الأخير هالضغوطات بالحياة انت بتروحية بالرياضة
0: لأن أنا تصير عندي مرات من أكون مثلاً ما عندي مود ما أكون بالمود كابتن مصيبة أحس نفسي أريد أشيل شيء أكثر شيء أضرب بوكسينج بس إنه
1: هاي تعرف ليش إنه إجت وقت الرياضة ما عملتي عندك هالشحنة بدك توديها وين توديها توديها بالرياضة دلت داخلك وين تروح عشان هيك تطلع عشك عصب
0: حلو. طيب كابتن يعني حديث بصراحة كل شيء ممتع وياك وأتمنى إن شاء الله جميع يستفادون هاليوم من هاي المعلومات اللي انطيتها لنا لأنه أكو كثير مثل ما أنت قلت يعني مع الأسف التمرين هاليوم صار عشوائي وأكو هواية تمارين خاطئة دي يسووها يعني إصابات. الكابتن دي يسويها وده تسبب بالتالي إصابات سيئة ومؤذية للشخص على المدى البعيد والمستقبل. شو تحب تنصح الشباب اليوم والشابات ويعني نصيحة رياضية وبنفس الوقت أنه بالنسبة للي عندهم مثلا ما عنده وقت أنه يروح جيم مثلا شو ممكن أنه يعوض عن الرياضة وعن اللي دائما عنده مشكلة الرقم العمر الرقمي آني كبرت على هذا الموضوع وآني شيبت وآني ما
1: العمر مجرد رقم حسب الشخص هل أنت حياتك 24 مثل ما حكينا ساعة منه 8 ساعات نوم الباقي 16 عم تعرفي عم تشتغلي عم تعصبي عم تاكلي عم تنامي طيب وبالأخير طيب جسمك بده منك شغلة بتحركي له عضلاته بس انت بس عم تحركي بس راح يحرك على لسانه عيونه اعصابه تمام انا مفروض اعطي من نص ساعه لثلاث ارباع ساعه كل يوم حتى لو مشي حتى انا بالبيت عم بدي شويه كارديو شويه حركات كارديو المهم حرك عضلاتي لانه هي العضلات ما راح تشيلني مشان هيك ما تقولوا انا عمري كذا انت عمرك كذا وصلت لمرحله ما بقى فيك عم تمشي ليش لانه عضلات اجت ضعف ما مستعمله
0: بالضبط
1: كله بالسياره
0: حتى الاخت نور سالت لي سؤال قالت انه انا اسوي تمارين يعني اسوي حركه بالبيت وشغل بس هل الشغل وحركه بالبيت تعتبر رياضه؟
1: لا تعتبر رياضه بس هي تعتبر تعب ارهاق للجهاز العصبي
0: فقط
1: تمام بس ما هون المشكله المشكله انه انا بدي افكر بعقلانيه اكثر انا ما بدي اوصل لمرحله اقول عمري كذا مشان هيك ما فينا عم اقوم لا انا عمري 80 سنه وليكن عم يروحوا يمشوا ويلعبوا ويسبحوا ليش خسرت 3 4 ساعه بس من وقتك أمول أي حركة عضلاتك حرك عضلاتك كلها فيها سباح مشي حرك إيديك أنتو ماشي أمول أترمان أنتو سويدي خيماني هذا ما عنده وقت يعملوا بس هدول ليش هدول أنت بتزرعهم جسمك لتلاقيهم لقدام بس تكبر أنا عدد ما فيني أقوم ليش أنا بدي أشيل وزن طنجرة من هون أو بدي أشيل شغلة من هون أخذ معي شنتي ما قدرت أشيلها ليش وجعني ظهري صار معي انزلاق طبعا ما في عضلات تحمي هالفقرات طبعا كل الوزن رح يجي على الفقرات كمان في نصيحة للمبتدئين أنا ما بروح على اليوتيوب أنا فيني أنشر أنت فيك تنشري مين مكان بالشارع فيني أنشر
0: صح
1: على اليوتيوب أنت ما بتعرف الصح من غلط أنت مبتدئ ما بروح على الأوزان الأوزان غلط صح. صح. أنت يمكن عندك طاقة وقوة الله يحمي الجميع يعني. بس أنت أربطتك ما جاهز لهيك أوزان
0: لازم خطوة خطوة طبعاً. شوية
1: أنت قوتك ما بتحدد لك أنت ما دار اللي بدك تشيله أنت مبتدئ انت اربطتك ما جاهزه، مفاصلك ما جاهزين، يكون غضاريفك ما بتملي اذا تحت 17 لتتم غضاريفك. لا تعرف شو تشيل، لازم بدك تكون معك حدا، لا تستشير حدا.
0: السؤال الاهم والاخير كابتن، هل فعلا صحيح كما يقال انه الشخص اللي مارس الرياضه على سنين طويله او على مدى متواصل بعد ما بنى العضل وشد الجسم، اذا انت تركت الرياضه لفترات خلينا نقول تعبر شهرين ثلاثه بس اعتمدت على المشي وما قدر بعد تروح للجيم، هل فعلا يرجع الجسم يتراهل؟
1: لا لا، ليش؟ يتراهل شيء بسيط، حتى الطاقه عنده هو. انا على سبيل المثال انا فتره الاحداث بسوريا بليت 15 سنه ما بقدر، كنت اشتغل من عندي نادي وكل شيء، بس 15 سنه ما قدرت. اجيت لهون، وقت اجيت لهون كنت عم صلح لواحد حركه كان حاطه 80 كيلو صدر، عم صلح حركه، نزلت تحت الوزن وشلته وعم صلح له اياه وبعمهله وعملته، انا تفاجات حالي انه انا ما بتدرب صار فتره. بدل الرياضه بدل مزروعه بجسمك، ايمت ما بدك في ذاكره عضليه، في ذاكره حركيه ترجع لك فورا، وقت انت بترقي بابا رح ترجع لك فورا تلاقيها قدامك. الرياضه هي ما بتروح.
0: حلو، جميل جدا. هواية فرحت بوجودك ويانا كابتن، نتمنى لك أكيد كل التوفيق، وأشكرك على المعلومات اللي انطيت لنا إياها هاليوم، وإن شاء الله نشوفك في ظروف أفضل ويصير عندك تحقق حلمك طموحك مهما كان، قد يصير عندك نادي خاص بيك، يصير عندك البزنس الخاص بيك، فإن شاء الله يا ربي تكون دائما موفق. تحب توجه كلمة أخيرة من خلال عنك وراديو؟
1: شكرا لكم، شكرا لك مريم المخرج، وشكرا للراديو وانكاوا
0: عزيزي، شكرا، احنا اكثر انبسطنا حقيقه. نتمنى لك كل التوفيق عزيزي، تحياتنا لك كابتن، شكرا جزيلا.
2: ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة اي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: Cause she gon' like how it feels. Cause I like how it feels.
1: وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شو

0: الحكيم يا مريم بن موسى ما بيري تخملي أثن بيذعته ثم قاد جينا أثن بحقوثه وهل أنت داو الشمال تنياثكم كملان الفقدان ديخب كل عدان يا مارد كل باب برونا وروحة قتشال عالمين
1: تاو شلاو فراكسيس دشليحة بارخ مار باني وماتا خملة شمعون كيفا بلقيت تلميذة وثوى تاما جماعة ناشي مخ أمه وإسري ويميري قوري أخنواتن مجبوات كامل وقتاوة آوات مقدم لو إيميري روحة قدشة كم الديوي اللي يهودا آواد مهويلة ومرخشانة إلا زئريل الإيشع سبب تحاويوة مني إمن وتوالي حصة بآدي شريحوتا أزيلي آوى دقني صالة ما سامن حق دقيتا ومفل الفتواتا اللي تقرا ومفقلي بفلقة ومفقلي كل قوياتي أزيلا بشتا إدقتا تا كود أميرة بأورشلم هادخ بشتا قريتا آدي ماتا بشانة أسرة حق للدمة ديلا بوشاقة ماتا الدمة كاتوة بصفرة مزمورة منزل دي هاوي خرابة سكاني لهاوي با دبكول زوني دبكو تيويري ونفقلي القيبة إيشع مدشيني من معمودية دي يوحنن هاوي يوما دي سقطة من القيبة هاوي هم إما سهدد دقيمتي منفقلي سري يوسف تكفايش قرية بردت شبة لكفيشة قرية يصفص والمتية كود مسوليلي وإيميري آيت يا مريا كيد بلبواسة كود مخوي خاء آوت بقوبتة من آني تري تاوي قابل حصد خدمتة وشريحوتة دماني راحق منن يهودا جال الدكتور حولق لي قرعاتة وانفقلي سامسية وبشري مني من أمك حديث بشريحة
0: ما بيري طال المرأة الولاة تخمليات تطوشا وديا تاتشا موقطة مصيد وتنياس بسيم فودان ديوك مخيان ولاي ولا نبقو نعم الديوك وفرام وتطقط فوق منين طوسا حب ومود وخلاص دي لخاش التقيان وتفارم دم زمر وطال وشوح دايما طلب طالب كل عدان يا مارد كل باب برونا وروحة قدش العالمين
2: فولوز شليحة قرت دلوات في الفيساية حاي بارك مار هاوي درخشوتم بزدخ دقلاية قلب شارة دمشيحة دين آفن خازنوخن وإنهاون رحوقة شمن اللوخن ديويتون ثبيت بغذروحة وبغذقيانا وبنصاحة بأغدادة بهيمانوثة ديوانقاليون ولا بزدقة مندي من آني دقيمي درقل ديان نيشان السكرتا دييهي وخلاص ديوخن وآدي من آلها فشلة هولتا طلوخن بلبز هيمون مهمنوتن بمشيحة إلا وهم طقنوتن حشام بداله ومسبروتن قطل ديغ دغزيلوخن بقاوي ودهك شموتن اللي بدام إن إيت التوخن سولايا بمشيحة وانشقالا بلبا بحبة وانشريكوثا دروحة وانحنينوثا ورحمة كملوا بسخوثي خخوشاوا هاويلوخن وخحبا وخجيانا وخنيتا ومندي بجحتا يان بشوحة بطيلة لأودوتن إلا كتخا من نوخن خوشاوا مكيخا خاش وخوري غديق ديلة بشطة ومني ولناشا آخر غمدقياني إلا كل ناشا هم خوري آدي متخملوا بجنوخن آياد هم شو عمشيحام تخمله اهو ديله بدميات آلها لخطافخ شواله آدي ديله غديقت آلها إلا قيانه مختيله ودميات أوداش قله وفشله بدميات بنيناشا وبشكله فشله خزيا مغبرناشا ومختيله قيانه وطعله الموثه وموثه دصليوه آدي سبب هم آلها كم معليل كبيرة كم ياولة شما بشطة ومكل شمانة قو شما تقيشو عكل بركة بتكيفة بشمية وبقرة ولتيخ من قرة كل الشانة قاير مريلة إيشو عمشيحة تشوحد آلها بابي نعمت دمارا إيشو عمشيحة هو يمت كله خنا خواتي آمة.

هذا خشميلن أخواتي وخطواتي عزيزة بعدي إيمون قاليون قديش قاوت كرياتا كما حكيلن إيمون قال استمرقوس أغزيات دقيشو خيمت دقيشو ومغزوي قياني تماني تتلميذ الدية كلنا كذو هم كديو إيشو خايدية أرآناية تلميذة هم أسوالي شكوك بقاوي هم أسوالي نقصنوث دهيمانوث بقاوي لكن إيشو هيدي هيدي منيهن مولوت برزايا خايدية أجبواتكم آود لي عواد دي ايش لي هيدي هيدي ما يمون بقو ايشو لكن هل اتشك النقصانوت دايمانوثا دائما كم خورال طبرناشا يعني شو برناشا ليه بتدامر اديو انا اتي هيمانوثا كملتا بقو ماني بقو ايشو بخيلة دي ولذلك بدا يموت برناشا سني قيلة النعمد آلها الخيلد آلها تدمزد هيمانوس أدية هل تضمات برناشا الاي درجة الاو درغد هيمانوسا تدمساب كل من ددية لبي خاي أدية تخملياث أدية بيداث ماني بيداث مريا آلها لكن ادي لكث يبين خيو موتلي لكث يبيوم وليل كبالا دائما تدعو برخاش ام ديشا دائما تداوي نثياثا بشمع ما هكب من الايشا تداو لبا دائما بسيخا تد اوزخ او من دي ديشا ادي لبطلع به منا كل اكتخرو أنا ناشد ميري تمارا مزد لن هيمانوسا مزد أخني أدمن دي دائموسا لازم تدأم رخلة يا مريا مزد لن هيمانوسا ببريشوسا بزونة عوقانة ببريشوسا بزونة تجربة ببريشوسا إيما برناشا تدأوى نشيا آلة هدية تدب طلب اختد امرخ يا مريا آلها ايت مد ايرا قلد ارخا تحقوزا مغزيلك يعني بصر مات قبل ايشو عطا مريا مغد ليتا والاذمن دي كيف انت محكم بش كبيرة بش لخزي طالة واو اين زلم بشيرة تتلميذ ام بشيرة رسالة إيشو تمكلفه بواجب سيمور تتلميذ دي وزلميرة تتلميذ تتري تتلميذ أمبشيرة رسالة إيشو تمكلفه بواجب سيمور تتلميذ دي وزلميرة تتلميذ تتري وأنا تري زلي ميري همت تمامتها

أخني لازم يعني تدار قاما برناش إيشا كم خازقلا خلل مني خشلل مني كم قطليلة مثلة وقملة كل أن من دانا ليلة سانية ناشا تدم تحمل بقوية ناشا تدم استوعب لك أبدا دخل بريا وبإيه مشكل ومد ميرة ودخزالا أخري مبشر خب مدد ليه وخزيد ليه ودئي ليه كبيرة من دان عسقي ليه آخي لدورة دايمانوزة آخي لدور دسلوسة دي تتطلبخ من مريا آلها بدأي موتة تد مزد لن من هايمانوزة تد لم شكو خب قاود إيشا لا موتة دي ولا بقيم تدية ولا مغزيات تدية تمانين تتلميذ طالا اديو اخني اديو فعلا اتن هذه هي مانوسة لا بس بقاود لوشانا لا بس من دي نظري ايشو عيل منا ايل امن كراشن انا ايشو ات حضور ات بيت ات وجود بقوخاي ابي لو اون سقل الشمية واني ون اخا وكأنه ايشو لت علاقة بقابي ايشو ما ميرا انا بزالي بشتو الى طلوخن انا تزالي وانزل لي انا لك شوق انوخن يتوم يعني غزو تخملت ايشو لبد ايشو دائما ايلي كيبت برناشا انا بزالي تدمحضر طلوخن دكسة زالي تدمحضر طلوخن دكسة وان انا لزالي اختو اللي بخن تداتو تنلقيدي خبينا خنا ابو غراز الدين كبيرة شلبيلة زيلوخ امو العيل نهوون مدع يكون الايل هاوي تخمليات ديوخ فاذا اخني بيث اديا خاي اديا لذي لي خلصي اخر ايثن من دي خنا اوي لأومن دي اخني ديو بس بارق لي لانو اتن اخني اموت ايشو عالسقلق منن وإلى معذورة طالا تعمى دكسة كامر إيه تتدقاون أنا أختن هم تقاوتن جيبي تداو كلهم بغذات ما شلبي تداو كلهم بغذات مبشروخ مريم مغد لي تنبشيرة تتري أنا تريز اللي ميري تخديسر خديسر ميري أخني لازم تدن كملوخ لي تريسر دغدق لي لشمشتا بقاود قريانا قمايا تدن كملي لي تريسر اني ايشو كم يا ولي خيله كم يا ولي شلطانه صوم بشرون التنيه البشور جيبا اخني كبيره منا ليو خفيمه كبيره منا وكانه الليله مسؤوليه ديا اخني كبيره منا اخني اك اي وخلا وقدار اخلا بريش تخنا كل برناشه لازم تداوم شي تداوم شليحه كل برناش مشي حاية لازم تدعوهم بشرانة وكلهم بغذا ذا ديوخ ايتا ديوخ يالد ايتا ايشو كم اسس لكم باني لايتا ديتا دويا مبشرانيثا مبشرانيثا رسولية هم خبينا خدنا زيلوخ اخني بامر خب قاود قانون الديمانوسا وكما يمنغ بغذا ايتا قدشت قاثولي قيتا واشلي حيتا ليثن مشي حيتوسا ليثن انا وآلها دي ولت علاقة بقاود ألمة لك علاقة بقاود خنا لا ايشو مكلف له مكل تلميذ أدية سو مبشر وتلميذ دمار اديومن الي انا واختم كلا ما بابا يما لي بيتداوى مبشران بقاود بيثيهن معلم مدرس طبيب بدكت دكتالق لي بتداوى مبشران بعواد دية لي بتداوى مبشران بشم دماران ايشو مشيع ما لك امر بايه وقاليون وإيمة تتخازي عواذ الديوخن طاوة مشاب عيبة بوخن ديلة بشمية زيلق بيشوخ أخني نافن جيت تآنيت لك يدي إيشو عماني له بقاوان زيلة يدي إيشو عماني له أي لشلي حوسا أي لبشورة هذه لهي مانوثة أديا بقو ماران إيشو عمشا ليه لهي مانوثة أنا وإيشو هي مانوثة يلا بلبي دخل شمخ من خلال

ماناش هاي مانوسة ليلة تدارو خلا بجيبا لازم تدمر زخلة بهرة ملخة تأرة مخش ابن اخي قانا نمخن يا خواتي وخطواتي عزيزي هذه بقدانة ايشو عكم يا ولا تتلميذة دي البيوالية تكت خاخا منا لا نخبخ من قيمة تدمعكوخ بقو انقاليو لا نخبخ ابدا قيمة تدمعكوخ وماتوخ بحث ماراني ايشو امشي عدي لأون آلاه دي لم خلصانا ولم شكوخ بقاود هذه هي مانوسة ولا زادوخ ابدا بيت ماران نعم سقل الشمية لكن ماراً إيل أمّاً إيل أمّاً بالعكس أخنيه بسبارة آني يوماثا إيتا من يوم بدي سقطت ماراً لشمية والخوشة بخنا ديلة شراي دروعة قدشة هذه زونة إيل زونة دأمخلة الترقب ديه بسبارة الماني روحة قدشة إيشو عزله ميرم شدر النخل انا وروحت كتشه روحت كتشه بآثي كامر او ميذيلوخن كل مدي او مدخيروخن كل مدي او مذبتلوخن بقوها ايمانوس او بدهاو اموخن الخلصة دعلمة لكن الايتا مخجم لخجانا اخني اما داني تلميذة دوي جميعها كلية بغدادة جميعها كلية بغدادة اما مريم سلطة ما هو بيوادة بني وماتا ويوام صلوية ويوام صلوية كل بغداد خلب غذقيانا خعجبونا كل بغداد شريك كل اما بغداد جميع كل بغداد بش مود باراني شو امشي عتماها تدمس قبلي روحت قدشة خيلة روحت قدشة زي المشاديرة ايشو ايما بيسا اديو من بات اديا بريخ وعزيزة باتوي خلال ايد مدة ان اصلي وماثا بين إذا السلاقة لشليت ضروحة قدشة إذن إصري وماثا إيه ما بيث أديا بجمعي كل إيال البيثة بابا ويما وياله ومصالي بغداد يا روحة قدشة هيو الجيبة لا بس طارت بيثي لبثيخة لكن لبواتني لبثيخة يا روحة قدشة هي مانوسة دي إلى رفيثة هي مانوسة دي إلى قارتة هيو مذبت يبقو هي مانوسة يا روحة قدشة كنخب انت دمن آني نمشي حايا خجل من جاني إيمان تدمات شم دمشيحة تماها احتراما تآذي لكذمها لكذمها هل خيلة هل قوتها هل جلعتها تخاتل تدهوي بي تدمحكن بشمه تمامي لأوليلة تمام هل منح خمسة ديوخ يا روحة قدشة تدهيبا تديدوخ إيمي لأرخة خلاص وإيمي لأرخة آية ليلة خاش اختالا أخني دك نبل الهلاك مدام أخواتي وخطواتي عزيزة شو دهاويلا أخني آذي هاي ما نوثت بتا أو من دي قمايد إيشو عزل أخلصنا خايدية آخا بيناتا أرآناية لكن شقل خشك الخنة وكتخا خامنا إيلي إيشو خديسر تلميذ ويوا إيشو عقويلي أود تريسر تمال أون آنا أود تريسر هم تخاطر تدم بشرا قوشم بدماراني شام شيحة قو تنية أدية ديلة تنية خلاص ديلة تنية قصوتة وتنية دكيا وخاي أبدي ناية كل ما لدك شاملة آمين.

0: مسخوخ تجبات تتليت هاي تديهم شو بعت بكل عدان الأبدين مشي حد فش لدوي حم بدل خلاص الدين وكم فقد لن تدو ذوق تقرون دموسي دقورتي دو قيمتي أو قبل الدوات هذه من إيداث من أحمد دي وبرحمي الأبد أبدي آمين فقدان أخمارا ولم فقدان أخمارا ولم في جدري أنا رازم شبع وقديش ومخيان وآلهي ألد مذبح حسيان هل إثيث دمارا قاتت من شمية طالي شوها كل عدان الأبدين آمين
1: فاش بلا هادي قربانا فتوى تخواري فاش قدشة تنيت دالها بروح قدشة آمين تعون خلاص تخايد الأبد أبدين ملكوثة تشمية من عمدت دمشي
0: شو حلاوة ولورا ولروح قدشة على المذبح قدشة نيوي دخران دوثل

كما يمنو خبخة آلاها بابا ضباط الكل براي دشمية وأرم كل من دي دفايز خزية وان دفايز خزية قو قمر يا إيشو أمشي بردا لها إيحي ذايا بخرد كلي برياتا آوى من بابي بسلوية قم كلي علمو ليلي بريا أودن سبابا فشلطينا ويا من مريم سلطة طني حشو فشلطي وبيومات فانطيوس بيلاطس مثل وفشل قبيرة واليوم دطلافة قملا بيني ميثي دير ديلك ديوة سقل إلي شمية وإيتولة من يمن بابي وداخر تابد آتي تدايم بخاي وميتة قوخة روحة كتشة روحة حقوسة آوى من باب برونك نفس

0: قالوا نريد تخلون تبابوات امباطريركي وفسقوف كل يكهن شمشان تمنقف ثلاثة كل يعني مثل بطي منادي علم فيمان وتحقاني كل يبابوات نخنوات كل يبنون نبناتا كل ملك مهين بايد مشيحة كل ينوي وشليحة كل يساد موجان اخذ طول اطرح آلها كم كل اللي بقيم تنبين ميته يا ولا نمي يموت وسام ويرتوث الخايم ملكوثة دشمية بارخ
1: دبقوا حبك ميلة ويمان وثهقاني مشم شخلة لخليت وفطالة نمسك وفطالة وتشبه تويقارة وتوديثة وزغت ذهب كل زونة الأبد أبدين
0: آمين
1: إشلام أموخن
0: أمو غمض روحو أخنواتي هل إشلام خاتخنا بحبي دمشيحة

شاكركم برقلي وقصل وتتلميذ ديك دو بمارش قلن أخلن مني كل أخون أنا وقل.

نظيفة وكم شاكير وقم بورخلي ولا تتلميذ ديك وداو بما رشقون نشتو مني كله كون أنا دين دوصي قد بديني طراز دايما وثدم بدلو قن

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

فدرشانا بارزاني الازقد دوثا فاتيكان خويا دقو كردستان بياشب مردوثا وإتلن إيقارا بيه ريشانت وزيرة دقليمات كردستان مودع مع إيران وفدقريتا أننقيتا درشمالا دوثنايا بيفطوسة أربيل تي ولاية مودع مدعرتا تحت مغزقياتا آآراية لكيانوثا شلطانة كردستان بعوادك نشتد مودع نواثة دوك ثناية التخبتت بيتايوثة بطيلوثة قو قليمة زيدي ببلاخة على صغبرتة أربيل بآها شاوعة البوصاية بالبابة عمرانة والبابة مكلية خلمانة ولاية مودع لأيكنايوثة دعرستا مطل برستا لإيبولا قو كونهو

0: بعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي أو وسيلة لإنقاص الوزن، بل أصبحت أسلوب حياة ينعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان النفسية والجسدية. فمع ضغوط الحياة اليومية والتطور التكنولوجي الذي جعل الكثير من الناس يميلون إلى قلة الحركة، أصبحت ممارسة الرياضة ضرورة للحفاظ على التوازن الصحي والنفسي، حيث أن الرياضة تساعد الجسم على تحسين الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب، وكذلك تقلل من خطر الإصابة بأمراض عديدة كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. أما على الجانب النفسي، فالرياضة تأثير كبير في تحسين المزاج والتخفيف من التوتر والقلق والاكتئاب، لأنها تحفز الجسم على إفراز هرمونات السعادة كالأندروفين والسيروتونين، كما تمنح الإنسان شعورا بالإنجاز وثقة بالنفس. ولا تقتصر فوائد الرياضة على فئة عمرية محددة، بل يحتاجها الأطفال والشباب والكبار على حد سواء.
1: بالنسبة لي رأيي الشخصي، أعتقد هي رياضة فينا نقول هي مهمة، تمام؟ مهمة للناس اللي هي بينظرها مثلا إلى هدف أنه هي تحقق شكل مثلا شيب، أو مثلا تحقق هيل، يعني تكون عندها أكتر هيلسي، تمام، بالحياة. الرياضة في إلى كذا هدف، تمام، حسب واحد. إذا هي واحدة من هدول الأهداف، هي من الأهداف اللي هو بيسعى لها، تمام، لازم يلعب رياضة. أما مثلا إذا واحدة هي مثلا شخص ما بيهتم لا بالشيب ولا بيهمه صحته، تمام، بيهمه بس مثلا انه يقضي وقته بالشغل لحتى مثلا يصير هو يصير معه فلوس اكثر او كذا، هذا شيء ثاني، تمام. بس هي بالنهايه الرياضه في الى جانب طبعا، والاكثر هو جانب ايجابي طالما انت عم تلعبيها ضمن الحدود والليمت اللي جسم البني ادم بيتحمله. واحيانا بتكون لا الى مضار لما انت بتطلعي انت خارج هذا الاطار، من ناحيه مثلا انك بالاوزان او انك تتعاطي منشطات او اي شيء هذي. بقى هي طبعا اكيد هي مفيده، طبعا هي مفيده وكثير نواحي، من النواحي النفسيه والجسديه والصحيه، تمام. بس بنفس الوقت لازم تكون بدون ستريس، يعني بدون ما انت واحد هو مجبر انه هو يلعبها. في ناس مثلا ما بتحب الرياضه، تمام، تنزل غصب عنها، تمام، اجباري، هذا الشيء ما بصير. لا، يعني انت بتكون بالفعل انت حاب لهذا الشيء وعم تعمله، انت ما بدك شيء، انت بالنهايه تيجي تعمل رياضه وانت ستريس بانك انت ما لك رايده، بس انه تمام.
0: أنت يعني مع أو ضد مقولة بأنه الرياضة أو شخص رياضي عادة يكون أكثر نفسيا مرتاح وتحسه أكثر فرفوش وفريش من الشخص العادي؟
1: طبعا إذا كان هو عم يساوي هذا الشيء وعم يحس إنه هو عم يعمل شيء عم ينجز، طبعا أكيد. هلأ أحيانا الرياضة صراحة بتخلق استرس إنه من ناحيته، إذا كان هو هدفه أنه يوصل لشيء، تمام، وما عم يحسن يوصل له، تمام. يعني في ناس تحب نازل تلعب رياضة حتى تنزل وزن، تمام، بس هي نسيانة في كتير شغلات أهم من الرياضة حتى تنزلي وزنك. بس هي عندها ستريس أنه أنا ما عم بلعب وعم بتعب وكذا وما عم بنزل وزني. طبعا هي بالنهاية كيفينا نقول بك شغلة سلسلة، إذا نقطش واحدة منها معها صارت سلسلة، ما فيك تكفيها.
0: وفي ظل ازدياد الاهتمام بالصحة النفسية حول العالم، تؤكد الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام تعد واحدة من أفضل الوسائل الطبيعية لتحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين الجسد والعقل.
2: نعم، طبعا هذا الموضوع جدا مهم، ومجتمعنا بصورة عامة ما عنده هاي الثقافة والإلمام ب يعني الصحة البدنية. طبعا الرياضة يعني مهمة جدا، وحاليا يعني احنا دا نشوف هواية يعني مراكز للرشاقة انفتحت. يعني هذا الجيل مفروض يكون جيل مثقف اكثر من اجيال اللي قبلها. يعني احنا يعني بالثمانينات والتسعينات ما كان اكو هاي يعني هالمراكز مالت الفتنس. تجربتي أنا الشخصية، يعني قبل سنة كنت أروح يعني للجيم وكل شفت فرق بس لأنه صارت عندي أمور يعني وقعت وصار عندي انزلاق وظروفي، فحاليا هسه مبتعدة، بس بعد فترة لازم أرجع لها، لأن بالنسبة للمرأة بعد 40 الرياضة جدا مهمة، لأنه تعرفين الكالسيوم يعني قلب جسمها وهشاشة عظامي صعدة، فلازم يعني حسب ما أني يعني المدرب اللي كان يعني يدربني والدكاترة راجعتهم قالوا بأنه لازم تزيد عندك الكتلة العضلية حتى يقدر يعني يشيل هذا الهيكل العظمي. تعرفين الإنسان يحتاج لكتلة عضلية، فالكتلة العضلية ما تزيد إلا بالتمارين والرياضة، وإضافة إلى صحة القلب، الشرايين، صحة النفسية، حتى البشرة، حتى بشرة الإنسان تتغير والمزاج، ويدخل هذا يعني وأنت تنجبرين بأنه لازم مع الرياضة نظامك الغذائي لازم تصلحيه. فأنا يعني أنصح كل امرأة يعني حتى لو ما مارست رياضة طول عمرها من هسه خلي تبدي، لأنه فعلا راح يعني يعدل من جسمها، من نفسيتها، كل شيء.
0: تمام، شكرا جزيلا.
2: هلا وعيني، أهلا وسهلا.
0: ختاما، تبقى الرياضة رسالة صحية وحضارية تدعو الإنسان للاهتمام بنفسه والابتعاد عن العادات السلبية، لأن العقل السليم يبدأ من الجسم السليم. كانت معكم مريم عماد من عنكاوة راديو.

هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

فخامة الرئيس بارزاني لسفير الفاتيكان: التعايش في كردستان أصبح ثقافة نعتز بها. رئيس وزراء إقليم كردستان يوجه دعوة هامة للمستثمرين المحليين. مطار أربيل الدولي يعلن عودة معظم الرحلات الجوية إلى طبيعتها. حكومة كردستان تجري مسحا ميدانيا لتحديد نسب البطالة في الإقليم. الزيدي يعتزم زيارة أربيل هذا الأسبوع لبحث ملف الإعمار وملفات عالقة. الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ إزاء تفشي إيبولا في الكونغو.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

فدرشانا بارزاني الازقدوثة فاتيكان خويا دقو كردستان بياشب مردوتا وإتلن إيقارا بيه ريشانة وزيرة دقليمات كردستان مودع مع إيران واثدق ريتا أنم قيتا درشمالا دكتنايا بيث طوسة أربيل تي ولاية مودع مدعرتا تخد مغزقياثا آرايه لكيانوثا شلطانة كردستان بعوادك نشتد مودع نواثا دكتنايا التخبتت بيتايوثا بطيلوثا قو قليما زيدي ببلاخة على صغبرة أربيل بآها شاوعة البوصاية بالبابة عمرانة والبابة مكلية خلمانتي ولاية مودع لأي كان يفدع رستا مطل برستا لإيبولا جو كونغو

0: شقوتشي بوين شقا.
1: يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

0: قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء
1: سأستديرك خادم في إصبعين

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

فخامة الرئيس بارزاني لسفير الفاتيكان: التعايش في كردستان أصبح ثقافة نعتز بها. رئيس وزراء إقليم كردستان يوجه دعوة هامة للمستثمرين المحليين. مطار أربيل الدولي يعلن عودة معظم الرحلات الجوية إلى طبيعتها. حكومة كردستان تجري مسحا ميدانيا لتحديد نسب البطالة في الإقليم. الزيدي يعتزم زيارة أربيل هذا الأسبوع لبحث ملف الإعمار وملفات عالقة. الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ إزاء تفشي إيبولا في الكونغو.

خۆزگەم خەوانەیەم دی هەموو بۆ ئەگەڕایە خۆزگە سەرەتای ناسیم

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

This is Ankara Radio 97.7 FM.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.